mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خدوا مني ليالي مني اتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين.

هل عندي كلام أحلى من أجمل رواية، هل عندي كلام أحلى من أجمل رواية.

سوا الخمسة متاع السباح على مسافة.

لعبادتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقت

أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعل

0: ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو

قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.

ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة.

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوه

كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما

ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق

تلك آيات الكتاب المبين.

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.

تلك الآية ولكن أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال

قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون

قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى

للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.

فلما جاء السحرة قالوا

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

لمدركوا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا

أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال

فيه. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو

إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي

واجعل لي لسان صدق في الآخرة.

واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

الآية. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قالوا

فاتقوا الله وأطيعون. قل أنا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون.

وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا

أكتب عليا أرص الفوق وأجيب من قلبي شعلة شوق مكتوب عليا أبص الفوق.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: الخير. صباح الخير يا ناس الخير، وربي يفتح لكم بيبان الرزق يا رب العالمين وبيبان الخير، وإن شاء الله نهاركم يكون خفيف كالنسمة، وإن شاء الله يجيكم الخير من كل باب. صباح الضحكة الحلوة والقلب المتهني، أحلى حاجة نبدأ بها نهارنا اليوم ضحكة خفيفة، أمل في القلوب، وفم يقول يا رب إن شاء الله نهاري يكون كله خير وبركة. نبدأ نهار جديد اليوم، ويا ربي كل حاجة حلوة تستنى فينا. نهاركم سعيد زين ومليان كله فرحة وراحة يا رب العالمين. نهار جديد اليوم الجمعة 22 ماي 2026، الموافق لخمسة ذو الحجة 1447 هجري. صبحية جديدة ولما جديدة وناس جدد ومستمعين يا ربي ديما يزيدوا ما ينقصوش. صباح الخير والبركة ليكم يا رب العالمين. إن شاء الله نهير جمعة يكلوا خير وكلوا حاجات مزيانة وكلوا توفيق من عند ربي. يا ربي نقولوا العمل عليك ونبدأ صبحيتنا ونبدأ حصتنا لليوم وماتينالنا. نوذ وبدل المود، اسمه على جسمه، قوموا وبدلوا المود معانا، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما معانا لما مزيانة، وتكونوا ديما معانا في الضحكة ما تتفارقش. إن شاء الله يا ربي أياماتكم الكل، إن شاء الله كل خطوة يا ربي تكون مستجابة وموفقين. وليداتنا اللي يبدأوا اليوم أول نهار في الامتحانات، وليداتنا اللي ربي يعينهم وربي يوفقهم وربي زاد يعين الأمهات اللي تعبين معاهم ما عاد ما مزال أيامات، وتفصلنا على نهاية العام الدراسي، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. الإعدادي والثانوي نجزوها مازلت كان اليوم وغدوة، إن شاء الله موافقين زادة كيف كيف، وإن شاء الله يا ربي موافقين في كل خطوة. صحة قهوتكم وصحة لمتكم وصحة صباحكم المزيان يا رب العالمين. احنا في استوديوات لما فين الحقيقة عاملين برشا جو وبرشا حاجات مزيانة ولما حلوة، والدفء العائلي اليوم اللي نحب نشارككم فيه. معايا في الإخراج اليوم ريم قرمة اللي نقولولها صباح الأنوار وصباح الإشراقة وصباح الدليل، مزلت ما كملت شريم، وصباح يا ربي يكون كله هكا بهجة وفرحة وكله طاقة إيجابية. صباح النور الأحلى وردة في لما فين،
1: ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة. الحقيقة أفهمتني بالكلام بتاعك، صباحك فل ورد ياسمين، صباحك قهوة بنينة اليوم. باش نودك مع القهوة بحاجة صحية
0: باهية،
1: شوية بسيسة
0: اليوم مع القهوة. اي ايه استنى والعال
1: فيك يا مسكره من غير ما يراها،
0: فما ناس ما تشبع كان بالبسيسه، والبسيسه من عاداتنا الغذائيه الكبيره ومن عاداتنا الغذائيه النافعه ومن عاداتنا هذيك العز. شكون ما يفهموش قيمه البسيسه يا ريم؟ بسيسه كيفاش فيك يا بسيسه قمح
1: بالطبيعه، ونزيدوها الفاكهه
0: خاطر الدنيا قاعده تسخن، ومخاطر نبدلو بسيسه قمح نمشيو بسيسه الشعير،
1: نكملوا
0: الشعير هذايا وشيميه هكا مزينه من الفوق ولا لا؟ اي
1: بالشيميه
0: والدقله اي والفاكهه، ونودكم ولا شهيكم، وتبدا بسيسه صفره مزيانه. كل بسيسة الصفرة هذيك وريحة القهوة الحلوة المزيانة. نحب نقول قبل ما نعلق على القهوة الحقيقة، صباح خير لسيمو عساسي اللي حاطط الساق على الساق الحقيقة ويشرب في قهيوته. صحة وفرحة يا سيمو عز، وإن شاء الله صباحك
1: انها معز على فكرة.
0: صحة لي، شكون كيفو شكون كيفو. صباح الخير للناس الخير، وصباح الخير للمتنا المزيانة اللي يا ربي الله لا يقطعها، وإن شاء الله ديما معانا، وإن شاء الله ديما مونسينا، وإن شاء الله ديما ملمومين مع بعضنا يا رب العالمين على امواجنا 105.5، هي موجاتكم وهي مجعوله ليكم اذاعتكم، ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا معانا. الحقيقه رمروم المزيانه اليوم صبحت على الساده المستمعين الكل، لكن ودتني بقهوه مزيانه اليوم، زوز قهويات في قاعده رومانسيه كالجرده محلاها يا ريم، حديقه جميله خليني نقول باللغه العربيه الفصحى، وكل ورد الاحمر الحلو، والورد الاحمر يرمز كان للمحبه راهو، ما يرمزش الحاجة اخرى، ما نكذبوش على بعضنا يا جماعه، الورد الاحمر يرمز للحب فقط. ميرسي بوكو على المحبه المزيانه وعلى الطاقه الحلوه وعلى الموجات الايجابيه. صحه قهوتكم، احنا نترشفوا في قهوه معاكم، وان شاء الله يا ربي نقضيو مع بعضنا وقيت مزيان وحلو. باش نمشيو للمنستير اول ما باش نبداو دورتنا لليوم، واول ما باش نبداو في حصتنا باش نشوفوا جمعيه تنادي الاجيال بالمنستير، ونحكيو على تظاهره صحيه ثقافيه أكيد رئيس الجمعية سي فتحي بسباس يكون حاضر عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل. كذلك تظاهرة بيئية باش نحكيه عليها ضمن المداخلة ونشوفه الاستعداد للموسم السياحي والصيفي. أكيد حملة نظافة مميزة ومقاومة البلاستيك ونعرفه قداش بالنسبة لنا شطوطنا مهمة وشطوط المنستير الكل زيدا كما شطوط المهدية أكيد لازم نشوفوها ولازم الحملات هذه تتكرر والوعي زيدا متاع المواطن اليوم والمصطف تكون زيدا طالعة وتكون فاهمة اليوم كيفاش نجم نعوم ونتفرهد ونشيخ ونصيف أحلى صيف مع النظافة ونحمي وديما إلا البيئة ونقول بحرنا هذيك راهو ثروة كبيرة بالنسبة لنا لازمنا ديما نحافظ عليه. شيف إشراف تكون منورتنا كالعادة اليوم مش تعطينا روسات البطبوط برشا يحبوا البطبوط اليوم قلنا خلينا عاد توا تخلى الصيف ودخلوا هيك الحاجات الخفاف ونعرفوا اللي دخلت الكوجينة الحقيقة بالنسبة للمرأة فسخانة ماذا بها تكون خفيفة هكا وموزونة وبالوقت يعني ندخل سويعة سويعة ونص الماكس ونخرج. أكيد تفاصيل مع الشيف اللي باش تكون منورة بحذنا. كذلك تكون حاضرة بحذنا أخصائية العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء منى مساعد ونحكيه أكثر تفاصيل اليوم على المشكل القائم اللي أكيد شفتوه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء يعني قاعدة تحث الجهات المعنية لتدخل العاجل باش يسوي وضعية الأخصائيين الكل المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونعرفوا احنا بالنسبة اليوم لكنام قديش فما الحقيقة مشاكل كسسوا مع الطب كسسوا مع الأخصائيين مع الصيدليات. اليوم باش نتعرضوا للمشكل هذية ونعطيه أكثر تفاصيل أكيد. كيف باش نحكيوا على مخيم الارتجال ومخيم الارتجال ان شاء الله باش تكون حاضرة معنا شيماء إجريجيش وهو من تنظيم جمعية المهدية ترتجل. تفاصيل حصتنا اكيد سمعتوها وتفاصيل مميزة اكيد وتفاصيل مهمة اقعدوا اسمعونا اكيد برشا حاجات مزيانة اليوم باش نسمعوها. برشا تفاصيل اخرى كذلك في صفحتنا الرسمية رمروم عنا الحقيقة اليوم ثلة مميزة وثلة مزيانة برشا اللي مرافقتنا بالتفاعلات ومرافقتنا بصبحياتها المزيانة رمروم. قبل ما نقرأ التفاعلات اليوم نحب نعمل حاجة سبيسيال لسادة المستمعين. اليوم نحب ندللهم وبش ندللهم في حضور ريم قرمة ومعز شقد يتفرج شنو بش ندللوكم اليوم اللي حب غني واللي حب حويجة يسمح واليوم اللي هكا قايم الصباح ويدندن في غناية ولا بيت يسمع فيها وصباح يعني الدندن ما بين وضنيه ولا كيفاش نقوله احنا شيها يحب يسمع غناية مميزة نعرفوا نجمو تحلوا اليوتيوب راهو لا مش كيما تسمعها على موجاتنا ومن يدياتك المخرجة المزيينة ونعطيكم فيرسيون حلوة. اليوم يا سيدي ريم باش تلبي لكم كل طلباتكم واللي باش يحب غناية يكتب لنا ويسمعها وكان يحب اهداء زاد كيف ندلو فما حتى مشكل معاكم احنا لهنا حتى للعشرة اكيد ندلوكم بكل الاغاني الجميلة. واليوم ريم قرمة على مفام وموجات لمفام باش تلبي طلبات المستمعين وان شاء الله يا ربي خلينا نخفوا عليهم الضغوط والدراسة ومصروف العيد وتحضير العيد نكمل ولا يزي يا رمروم اي جايين للدوارة والرأس حضر رواحكم ينسي يا صنديدات اكيد تفاصيل هذه الكل تخلينا هكا مودنا مزيين ونحب نفرهدوا على رواحنا تفاصيل التفاصيل متاع الغناء ادلوا اكتبولنا ونسمعوكم احلى الاغاني وخاصة اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده هكا بارازار ما نعرفش كون يحتفل بعيد ميلاده زاد كيف اي ما نعرفش شكون بالذات معناها من المستمعين الحقيقة دونك هكا يكتب لنا يدخل لنا ونعطيوها الموجات الإيجابية إن شاء الله الله لا تقطع موجات إيجابية على إذاعتكم المزيينة اللي حلوة الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية أكيد أما فين إذاعتكم جهوية إذاعتكم اللي تبقى بنبث لكم اكيد على كامل ولايه المهديه وخارج ولايه المهديه. وليد لي ما يصبح علينا صباح الورد والياسمين، صباح النور وصباح الفل، احلى جاليه بايطاليا الحقيقه. منعم عجاج، نهاركم زين ونور وسرور وبركات. شكرا سي منعم، ميرسي بوكو. نادره بتريه من الجزائر، احلى شفشوفه اليوم تطل علينا، صباح الخير والورد والياسمين على جمره، شكرا ليك. محمد المستيري، صباح الخير وصباح الفل والياسمين والورد لاحلى ناس واحلى اذاعه، وربي يعينكم وربي يوفقكم، جمعه مباركه وربي ينور طريقكم ويفتحها في وجوهكم ونهاركم اسعد الايام. شكرا على الدعوات الجميله، ويا رب اجمعين، ويا رب ان شاء الله حياتكم الكل تكون هكا مزيانه.

كيرانيم وميرسي بوكو شكرا جزيلا. يوسف يطلع علينا. يوسف ما نعرفش لقبك اما باش ندلك اليوم يا يوسف. صباح النور والحب والياسمين يقول لنا، وان شاء الله جمعه مباركه ان شاء الله يا رب العالمين علينا وعليك يا يوسف، وان شاء الله نهارك يتعدى مزيان وكله هكا توفيق من عند ربي. بها بيزيد صباح الخير، صباح الانوار وصباح الاشراقه وصباح الطلة الجميله، وميرسي على الكومنتير ومرحبا بيك ضمن فريق ام اف ام وضمن عائله لما فهم المزيانه اللي تطلع علينا كل صباح. سامي الحاج عمر من قصيبه المديوني تطلع علينا كذلك، ونهاركم زين ونور وبركات، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وربي يرحم موتانا وينجح اولادنا يا رب العالمين. اعدادي وباك، اعدادي وباك وثانوي واساسي وان شاء الله، واللي في الجامعه ما ننساوهمش زاده، ربي ان شاء الله ينجحهم الناس الكل، وربي يعطيهم ان شاء الله في كل خطوه هكا. واليوم اليوم ان شاء الله التركيز الكل يتصب عليكم. نعرف احنا ما فماش تركيز، راه ما نجموش نخدموا امتحانكم الفو، ان شاء الله هكا ما تنساو حتى شيء. اعملوا لهم هكا، نعطيكم استوس اكيد تعرفوها ماكمش الحقيقه اني باش نقول لكم اليوم، لكن ما يسالش نذكروكم شويه هكا فيكيا شويه زوزه وقت الامتحانات، راهي تقوي الذاكره برشا وتعاونهم على التركيز، وان شاء الله ربي ينجحهم. صباح الخير والنور والورد والياسمين والبركه والدعوات الحلوه، دعواتك يا جموره تقول الصغيرات اليوم يعديوا ان شاء الله. ايناس لشطر شطورتنا المزيانه تدلل يا ايناس يا عسله، وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يعطيهم امين بالقبول وبالتركيز وبال هكا يراو الامتحانات سهله برشا. ايناس لشطر كذلك تقول غنيه نهارك زين نهارك زين، ربي يبارك لك يا رمروم، ان شاء الله نهاركم زين وعين، وان شاء الله نهاركم كله موجات ايجابيه، وتقول رقم واحد في الموجات الايجابيه راكم، ربي يخليكم اكيد اللي يحب موجه ايجابيه يدخل على مفهوم. برشا تفاصيل يقول بها صلوا عليه شفيع الامه لسامي يوسف يحب يسمعها، تدلل يا بهاء وتسمعها باذن الله، تحط لكم الاغاني معناها على مدى الحصه تسمعوا اغانيكم، اقعدوا معنا ما تبعدوش. وسام عباس صباح الورد والورد وصباح الورد للورد، ميرسي بوكو شكرا ليك يا وسام، صباح النور وصباح الاشراقه والدلال وكل خير من عند ربي. ناديه صباح الخير والسعاده والامل والتفاؤل وجمعه مباركه عليكم يا رب العالمين، شكرا ليك. ويقول انا نسمع فيكم من وقت البث التجريبي حتى طلبني رقم استبيان، قلت له ام اف ام، قال لي فما اذاعه بالاسم هذا، قلت له راهي جديده. ايبا اذاعه ام اف ام ماهيش جديده، هي اذاعه تبث منذ 2000 اي فوالا 2012 اكزاكتومون، توا 13 عام اكزاكتومون معنا، مازلنا كي عملنا عيد ميلاد 13 سنه، وان شاء الله يا ربي عمرها يزيد ويزيد وتكبر البنوته وتولي صبيه مزيانه والناس الكل تبدا ملمومه بحذاها. شكرا ليك يا بها. نور الهدى بشيشه بعشي هكا نو حسيلو، نور الهدى صباح الفل وصباح الياسمين، وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أنه يفرحكم ويجبر بخاطركم ويعوضكم العوض الجميل. وتحياتنا للمذيعة المتألقة جمرة وصديقتنا شيف إشراف، شكرا يا نور، مرسي بوكو ومرسي على الطلة المزيانة، وإن شاء الله شيف إشراف تكون حاضرة بحذانا. محمد بحر صباح النور صباح الخيرات، شكرا ليك سي محمد. أغنية نورك ناداني وان شاء الله تقول ربي يكتبها لي، تدلل وتسمعها يا سامية، اقعد في الاستماع وتبالك تمدل الموجة. نادية بترية تحياتي لجمرة وريم ومعز، وان شاء الله عيدكم مبارك مسبقا ان شاء الله يا رب العالمين، شكرا ليك. محمد بحري بعثنا برشا ورود، مرسي بوكو على الزهرات اليوم، ريم دلتني الحقيقة بالورد ودلت السادة المستمعين، وزيد انت دللنا في صفحتنا، مرسي بوكو. تيم يوسف صباح الورد والياسمين، صباح الخيرات وصباح الاشراقة، وان شاء الله ربي يحفظ لك يوسف. ايه هيك الوقت اطلبني ايه بهاء بعزيك، اكيد مرحبا بيك سي بهاء ومرحبا بطلتك علينا كذلك في الكواليس. فارس عوام يبعث لنا تحيه مزيانه وتحيه حلوه يا فارس، ربي يعينك وان شاء الله في كل خطوه سلامه، وان شاء الله ميرسي بوكو على كل ما قاعد تعمل فيه من خير وكل ما قاعد تعمل فيه من انسانيه، وتحيه كبيره لفارس العوام الحقيقه صديقنا الغالي وصديقنا اللي دائما معانا الحقيقة.

الحقيقة ديما في سيارته يحط لما فام وديما مع لما فام. مريمة طلع لنا صباح الفل والياسمين يا جمرة يا غالية أغلى ناس يا مريمة هما أمتومة وإن شاء الله الله لا يقطعكم علينا. أكيد أغانيكم تسمعوها ستيب باي ستيب خطوة مع خطوة وأكيد بالنسبة لنا لبيولكم طلبتكم الكل نبدأ وبنهاركم زين وراجعين.

ترفع راسي لحلالك تصعد الحياة للداعي ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راسك بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخل

اغنيته حلوة يا نحرة متع حياتك بنظرة تسليك اذا كنت حزين والعصفور مش شجرة شجرة اغنيته حلوة يا نبهة متع حياتك بنظرة تسليك اذا كنت حزين.

ميه الفضه طهرها يا محلى صوتها لبنين وعلى بصر الورد الاحمر احنا يا بنسمع ليله وميه الفضه طهرها

0: على الامفن.
1: شكرا ريم على الأغنية الجميلة اللي يسمعها ما يقولش بالذكاء الاصطناعي. والله فما خدمة مميزة وخدمة ممتازة. ميرسي رمروم. 8:28 دقيقة مواصلين ونشوفوا أحوال الطقس. سحب قليلة بأغلب المناطق، تكون الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس. البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس كذلك، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح الدرجة القصوى بين 21 و25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. أوقات صلاة لليوم الصبح كانت 3:21 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 4:06 دقائق، المغرب 7:28 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء سيكون 9:12 دقيقة، شروق الشمس 5:06 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 7:26 دقيقة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين للطاقة الإيجابية.

0: الامثال.
1: وصلنا الوقت الإيجابية والطاقة المزيانة، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا كل الأخبار الحلوة. طاقتنا اللي نبدأ بها صباح لازم تكون ديما طاقة عالية وطاقة حلوة وطاقة كلها أمل وتفاؤل، وإن شاء الله يا ربي تكون الكلام اللي باش تسمعوه اليوم يفرحكم ويسركم. باش نبدأو للحمل. الحمل مش نقولوا له لا بدنا الرو، أما مش لا متاع النفي أكهو، لا للاندفاع ومطلوب الصبر. علاش قول قايل؟ البدايات الجميلة، التغييرات الحلوة والإيجابية، والقرارات الجديدة، والمطلوب فيها تخديم المخ هكا شوية والتعامل بذكاء مفرط. اليوم كي نقول حمل قادم على برشة تغييرات في حياته الكل. الحقيقة حب يبدل برشة حاجات، والوقت حان يا حمل. إن شاء الله تكون بداية حلوة وبداية في صالح الجميع. الاستقرار العاطفي يزيدك الحقيقة برشة هكا طاقة وبرشة برشة برشة انرجي. خليني نقول زادة بالفرنسية، هي طاقة انرجي منه ومنه بالعربي بالفرنسية كيف كيف. شقولك يا رمرو؟ مزيان الحمل اليوم، هو البدايات معاه الحقيقة، وإن شاء الله في المزيان على برج الأخرى. الثور رؤية جديدة، هاوك عديه قلت لكمش الحمل يعدي الثور. الثور رؤية جديدة ثاقبة وخطوات جريئة، وبصراحة فما برشة حاجات مميزة للثور. عايش نجم نقول النجومية، وعايش النجاح، وعايش كل حاجة مزيانة، اي بورتون يحب يبدل. يقول لك لازم التجديد، مش نقعدوا ديما احنا هكا في القمة ونقعدوا ديما يعني مواجهين الحاجات المزيانة والتغييرات الإيجابية. برافو يا ثور، لازم نقدموا من وخروج. سحرك ايسر كذلك. اليوم تبارك الله الثور اليوم شيء كبير، تواصل مميز داخل العائلة ومع الشريك، صحة وفرحة لك. الجوزاء رغم العمل والاجتهاد، يا تعب تعب الجوزاء يحب يخدم وقاعد يقدم الحقيقة، لكن بالنسبة ليه مركز على النقائص الكل. يقالك ما نحب تفوتني حتى هكا فتفوتة صغيرة، كل شيء التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وهذا اللي يخليك الحقيقة دائما في طريق مزيان وديما تسعى للكمال. صحيح الكمال لله، لكن انت تسعى باش تكون كل شيء مريقل وصحيح. هذاك علاش نقول البدايات الجميلة للجوزاء بدات ولا زالت متواصلة. نجم نقول لك زادة بداية استقرار عاطفي، باش تبدا النفسية عادة ومرتاحة وراحة البال، يبقى على العمل إيجابا. السرطان مركز على العمل وساعي لصفر أخطاء السرطان. نقاشات تواصل مميز داخل العمل، فقط يحتاج شوية دعم من الشريك، أكيد باش يجيك الدعم وفي الوقت المناسب. الأسد اليوم حل الباب الصبر. يا أسد لازمك تحلو على مصراعيه، تواجه شوية هكا أمور لازمها شوية صبر. تعرف اللي ساعات الحاجات تصير هكا على غفلة، لازمها هكا قوة وتريث وهدوء. نصبروا على كل حاجة نتعدوها، وخصوصا خليك قد كلمتك يا أسد. راهو احنا كي حتى كي نلقاو هكا شوية صعوبات ولا حاجة، اون فوا احنا وخرنا معاش نجم نفيو بالوعود متاعنا. استقرار عائلي زاد مميز، وهذا يرجع بالإيجاب عليك. كي نقول حان الوقت باش تركز، راني نحكي كان على العذراء. كي نقول المواهب اللي عندك رد بالك تدفنها، راني نحكي كان على العذراء. كي نقول ما يلزمكش تقلق اكثر من لازم، راني نحكي كان على العذراء. كي نقول نقاط الضعف لازمك تردها قوه، راني نحكي كان على العذراء. دائما نحكيوا على العذراء في الامور هذية، ونقول لك نجموا الا نتجاوزوا ونصلحوا باش نقدموا. يا عذراء العلاقه ها هو اليوم فيها وعليها، اي خليك هكا اسمع للشريك وخليك امورك واضحه وما تقفلوش على الوحده، يعني مش كل كلمه تعلق عليها، خلي الامور تمشي. ايه عين مرات وعين مراتش، خلي السفينه تسير وسرح سرح الحكايه عيشك. ايه خلي الامور هكا تمشي. الميزان. نجم نقول اللي الحقيقة التحدي اللي قدامك هو التردد اللي عايش فيه. يا سبحان الله، الميزان يقدم خطوة ويرجع لنفس البلاس، يقدم خطوة ويرجع لنفس البلاس. تدرس قاعد في القرارات بشكل مبالغ فيه بصفة غير عادية. راك نسيت يا ميزان اللي ثقتك بنفسك هي المفتاح اللي انت ما نجموش نرضي، والناس كل على حساب طاقتنا وعلى حسابنا. ماكش قاعد تواجه الحقيقة في الأمور هذه، أي عاد غربلي القرارات اللي عندك وغربلي كل كلام. ونحب الميزان يرجع نشيط نشيط نشيط. نجم نقول لك يا ميزان باش نهز لك المورال اللي فترة قادمة مزيانة برشا، وفما تغييرات حلوة برشا، والتغييرات هذه متعلقة بكلمة منك. ماكش قاعد تواجه كذلك في الشريك الحقيقة عندك حاجات هكا ماكش عاجبتك وتقول سايب عليا تو باش نقول له ويقعد تغشش عليا ونهاري يفسد. قاعد يلم الميزان. اسمعني، الشيء اذا انقلب حده، اذا وصل حده انقلب الى ذدي. رد بالك. رد بالك يا ميزان. العقرب، تحسن مميز اليوم بالنسبة للعقرب، والأداء قاعد يتحسن كذلك. فرص مميزة في الطريق للعقرب، والعمل الجماعي هو مفتاح العقرب. العقرب راهو ما يخدمش وحده، العقرب يخدم ضمن فريق، يشاور الفريق ويشاور في الزملاء اش قولكم باش نعمل كذا كذا. وساعات رأيك يبدأ غلط يتصلح من عند الزملاء، وهذا اللي منجح له الحقيقة الخدمة امتاعه. بالمقابل استقرار رائع، دفء عائلي غير معناها محسوب بصراحة. عيشة طيارة اليوم بالنسبة للعقرب. شنو باش نقولوا؟ باش نقولوا القوس. وبعد القوس احنا البارح شو قلنا لك يا قوس؟ حظوظ وفلوس ولا وفما مكالمة باش تجيب لك المبلغ المالي ولا شد عندك اليوم يا قوس؟ من المتوقع تحسن الوضع المالي بشكل ملحوظ يا قوس. حذر لي روحك، زغرت لي على القوس، زغرت لي على القوس. تعرف القوس شنو؟ حذر لي روحك، اللي تحب تشريه باش تشريه. خذ بايك بعد يا رمرو، اللي حب يشريه باش يشريه. صدقني القوس باش يعيش فترة شيء كبير. اللي عنده قوس يمشي يقولوا وش حوالك يتفكروا، واللي عنده قوس مركون على جنب نسي ما كلموش عنده مدة يمشي حسن العلاقات. اين نقول لكم باش يشري حاجات باهظة الثمن، ومش باش يخمم جملة في الفلوس. رد بالك عاد، لازم تخبي حويجه الغدوة يا قوس. هاني ننصحك، والوقت مناسب توا مادام الامور تنفنفت. تلهيلي بجيني بالعاطفي ولا واجلي على شريك. شيشري علوش، شيشري علوش. اي استثمار توا العلوش، عايش اختي استثمار. الجدي، اخيرا الحظ يبتسم للجدي الحقيقة. انخفاض في النفقات، ركزوا لي على الجملة هذية، وتحسن في الدخل المادي. يعني انت مستانس يا جدي تصرف اكثر من اللي تدخل، توا عندك فلوس لكن النفقات باش تقل والحمد لله. والحقيقة هذه حاجة ياسر حلوة، والمهام زادة ان كونتر بارتي قاعدة تزيد للجدي، والمسؤوليات معاها. ورد بالك تتضغط ولا تتوتر، راهو كي تغزر للجدي بالمال يقول ميسالش نتعب المهم نلقى. قديش قلبك الحقيقة مميز اليوم، وقديش قلبك كبير، وقديش انت في العادة داعم لكل انسان يقصدك حتى على حساب راحتك. تخاف من شيء كله بثويبه يا جدي. اني نقول لك استقرار عاطفي مميز. العلاقات القوية والمتينة تخص الدلو اليوم، والعلاقات هذه تكون في العمل ومع الزملاء. الحقيقة ساعي الدلو بشتى الطرق انه يغير ويبدل ويخمم بتفكير منطقي مميز وتخطيط محكم. يعني اليوم كل كلمة في بلاصتها وكل قرار زاد في بلاصته. نجم نبشرك بمراحل ناجحة يا دلو نتيجة لاجتهادك المزيان. حاجة اخرى، رد بالك تغشش للشريكة. الشريك رد بالك راه هو الداعم الاساسي للدلو. الحوت رؤيتك واضحة اليوم، رؤية ولا اوضح من هكا ولا احسن من هكا. عندك كل حاجة مرتوبة وكل حاجة بميزان وكل حاجة تقول الواحد يجي بعده اثنين، فمش اثنين وبعد واحد. أمورك عال العال، والفترة المقبلة الحقيقة باش تكون لك إيجابية، مادام عارف روحك شنو عندك وشنو مش عندك، عارف ما لديك وما عليك. تقييمك زاد ناجح لحياتك اللي تعديت وحياتك الجاية، وهذا اللي يخليك مستقر في العمل وفي الحياة العادية وحتى في العاطفة. كي نقول أوروسكوب أكيد بالنسبة ليا نقول حاجات مميزة، ونقول حظ إيجابي، ونقول كليمة نبدأ بها نهارنا تكون مميزة كذلك. إن شاء الله حظوظكم الكل تكون مميزة وتكون لا بدنا نروح نبدأ بها. سميرة غنية، صباحكم الأنوار والفل والياسمين وجمعة مباركة. وليد التري يقول أحلى جدي أحلى جدي، وإن شاء الله يا ربي لبرج الكل زادة تكون مميزة وتكون حلوة، وتكون ديما نعطيكم على موجات لما فهم إلا الطاقة الحلوة والإيجابية.

0: على MFM.
1: رجعنا من جديد ومواصلين ونمشيوا لمدينة المنستير ونحكيوا أكثر تفاصيل على تظاهرة صحية ثقافية وكذلك تظاهرة بيئية تكون بمناسبة الاستعداد للموسم السياحي والصيفي لصيف 2026. جمعية نادي الأجيال حقيقة ناشطة وقاعدة تعمل في مجهود مميز، ودائما رئيس الجمعية فتحي بسباس يكون حاضر باش يعطينا أكثر تفاصيل. ألو صباح الأنوار سي فتحي.
2: صباح الخير جميع مستمعين مستمعات إذاعة MFM.
1: شكرا ليك نورتنا سي فتحي.
2: وأنا نفس الشيء.
1: شكرا ليك، عودتنا الحقيقة بالتظاهرات والفعاليات المميزة. خلينا نبدأ بالتظاهرة الصحية الثقافية قبل كل شيء، والمشروع هذايا اللي بديتوا فيه الحقيقة المميز، وبعد نحكيه على التظاهرة البيئية.
2: احنا نتعرف في نطاق مشروعنا الثقافة الصحية للمسلمين، أما مش المسلمين، نقول للشباب فوق الستين.
1: للشباب فوق الستين
2: اللي ما تعرف الأعمار قاعد تزيد الحمد لله. فاحنا المشروع متاعنا
1: أيه.
2: كما تعرف سيادتك انت وكبتنا من اول كل بعد الاستعظام على الجلوكوم من عينين على الشيخوخه الكل توا باش نوصل مرضية موضوع الساعه، خاطر صدقني في برشا طلبات هذا جانا هو مستجدات امراض الجهاز البولي اللي هي البروستات. هذا في نطاق أهمية البالغة توليها الدولة التونسية لصحة التونسيين في إطار السياسة التي تراها وزارة الشؤون الاجتماعية تعرف المسلمين، وخاصة منظومة صحية في نطاق انطلاق مشروع ثقافة صحية المسلمين. تنظم جمعية نادي الأجيال تظاهرة صحية ثقافية تقديم الدكتور سامي عون الله محل اختصاصي جراحة الكلى والمجال البولية، تكون إن شاء الله يوم الأحد 24 ماي ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر المنسي تحت عنوان كما قلنا آخر مستجدات الرياض جهاز البول. إن شاء الله الحضور يكون مناسب، واللي عنده أي إشكال وعنده أي مثلا ملف ولا حاجة تم أي تفسير دكتور سامي مسعد باش يعاون. حتى عندنا حتى قاعدين نلاحظوا توا طلبات وهم هو في المواعيد تعرفي ناخذ غطاء المواعيد في مستشفى المنافية. احنا نحاول بحول مع المدير الجهوي للصحة ومدير العام مستشفى فاطمة بوجيبة نقسموا شوية المواعيد اللي إذا أمكن. هذا هو الهدف نتاعنا.
1: باهي يعطيك الصحة، هنا الهدف مميز والحقيقة سعينا باش نحكيو عليه في قداش من مناسبة من الصحة. هنا التظاهرة بيئية لحلوة برشا استعدادا للموسم السياحي الصيف، ونعرفوا حملات النظافة الحقيقة تكثف الفترة هذية، خاصة اليوم اللي راو برشا ناس مهيش قاعدة تحترم في البيئة ومهيش قاعدة بالحق تعطي قيمة لبحرنا المزيان.
2: للأسف في غياب ردع رغم بس ما هو فوني بالمال لا غالب هذا موجود. أحكينا احنا حاجة برك نحبوا بلادنا واللي نفس راهو روح ونفس لنا. انا اتمنى حاجة نجي نهار باش نلقاو حاويات في البلاد. انا منذ زمان زرت اليابان، هو تلقى المرأة والرجل تلقاها في العشية من الساعة بعد ما يخرج من العمل تلقى كل واحد يحب الساكن تاعه وتلقى عنده ساشي دو بوبيل ينمو في الشارع
1: صحيح
2: ينمو في الشارع
1: صحيح الكلام والله صحيح.
2: احنا ان شاء الله نوصلوا لهذا مش نوصلوا للنرمية
1: ان شاء الله.
2: النرمية كانت نشري الكعكة. احنا نوصلوا هذايا راهو الصبح هذايا راهو الا بردع. شوف رواندا كيفاش كان كيفاش اصبحت راهو الردع هو الكل. مادام في غياب الردع ما يسالش احنا مستعدين نساهموا هو المحافظه كما قلت سيادتك على جماليه المدينه نتاعنا.
1: اللي
2: في اطار استعداد الموسم السياحي صيفي 26 تنتقل حمله مقاومه التصفيق في الشاطئ والبحر، خاطر احنا مساهمين جمعيه نادي الجيل في منتدى البحر الاول المتوسط اللي يضم 18 دوله في الشمس والبحر هو مقاومه التصفيق في قاع البحر. لأنه تعرف سيادتك اللي بحر الأبيض المتوسط راهو مخلوق مسكر راهو أي دبوسة بلاستيك عملنا 80 سنة باش تزمع حل.
1: صحيح.
2: وإحنا قاعدين نحاولوا نخرجوا البلاستيك خاطر جينا نهار باش ناكل حوت فيه بلاستيك راهو.
1: هو أصل توا على حسب الدراسات الحوت فيه نسبة من البلاستيك.
2: لأن ما في
1: بحث عن توصل البلاستيك. ولا إكزاكتومون. والحقيقة البارح ديجا في مواقع التواصل الاجتماعي رينا معناها الفكير إن السلحفات البحرية اللي بصراحة منظر الحقيقة ماهوش بيه. ولا على شط البحر خرجوا هكا مش كعبة مش زوز الحقيقة ماهوش مقبول بول جملة.
2: ولا خاطر هي تحسبها كعبة من دوز.
1: اي.
2: في ساشي كيبدا منفوخ في الماء.
1: اي. تحسبها كعبة من دوز. اي اكزاكتما.
2: تبلع مسكينة تبغس اما في المعدة متاحة. ولك احنا برشا. وكما انا ازق الكبير جمعية في المنسير. قاعدة ناهي بالحكاية التالية في نسال حفاد. ولا احكينا في حكاية شيء غريب. ولا يكون يا رسول الله. انش انقل. قتل في الميدوز.
1: اي.
2: احنا سبب قتلين الكرن. خاطر هما كانوا هما يقضيوا على الحريقة.
1: اي صحيح صحيح صحيح وذاك علاش توا كثرة الحريقة وساعات الانسان حتى العماني ماهوش متمتع بي. لذا خلينا مع بعضنا ييد مع ييد نعاونوا نعملوا الحملات هذية نقاوموا كل ما هو الحقيقة قلة وعي زادة خاطر النظافة عقلية راهو زايد
2: يقولك عقلية مش بلدية
1: وي فوالا اكزاكتومون كيما تنظف دارك كيما تنظف قدام دارك كيما زادة وين تمشي البلاصة تخليها نظيفة.
2: احنا الحملة دي بالسرقة على يومين باش تكون ان شاء الله بشات صباح يوم السبت 23 ماي حملة استثنائية لنظافة وخمسة تصفيق بمبادرة كل من جمعية نادي بجير والإدارة الجهوية للساحل الأوسط للبيعة بسوسة وبلدية المنسير. حملة هذه يشارك فيها مجموعة من شباب من خاص مجموعة توبلس باش يكون ان شاء الله الانطلاق نتاعها في فضاء متحف الزعيم حبيب بوقيبة. لان مش معقول متحف يا رسول الكل راهو تشوفوا نشوفوا في الكلاسيك نطيح انا وشي والله مره استغربت فما مجموعه اسبانيه مجموعه منهم ثلاث نساء واثنين احنا هبطنا للمينا القديمه فكان مطاع الجيد يروش فيهم النساء قال كان رجال وين يقرهم شي يعملوا كل واحد حل الساشي الساك متاحها ساك بيرسوناله وعندهم ساشي يلمونا في الجوبلي اللي جيت ولا القهوة قلت له علاش بدي قهوة بخمسة آلاف صيف الجوبلي شوف الجوبلي نتاعك الريح كيهز ونوصل قلت له تخدمش على روحي قلت له لا تخدم على روحك يعطيك الصحة أما شوف الصبان واش عملوا
1: أما نظفوا إي فوالا نكونوا واعيين اكزاكتومون يعطيك الصحة سي فتحي. الحملة هذه شنو النجم؟
2: العلم هو الكل 50-60% لازم نقول من النجاح تبعورات نتاعنا هو العلم.
1: اكزاكتومون ان شاء الله موافقين اليوم سي فتحي وان شاء الله بالنسبة للتظاهرة هذه تكون مميزة وناجحة وكذلك بالنسبة لحملة النظافة كذلك مشكور جدا سي فتحي.
2: شكرا شكرا
1: شكرا
2: لإذاعة النسل.
1: مرحبا بك شكرا وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: النظافة عقلية أكيد شطوتنا اليوم حاجة مهمة ياسر شطوتنا اليوم في كامل ولايات تونس العزيزة ماذا بينا نعطيوها شوية أهمية خاصة في الوقت هذايا نعرفوا الموسم السياحي قادم واليوم يجيونا من كل صوب وحدب خليني نقول من برا ومن الداخل اليوم خلينا بالحق ننظفوا بلادنا وخلينا هكا وجهة مزيانة وجهة حلوة أكيد النظافة اليوم احنا الناس الكل معها ونشجعوا دائما على النظافة. Thank you.

0: على الامفهم.
1: رجعنا ورجعنا بجديد ورجعنا ومعانا الشيف شراف, واكيد اليوم روسات خفيفه صيفي. اليوم قريبا موسم الصيف يحل ابوابه وقريبا زاد ندخله في فصل الصيف, خلينا نبداوه بحاجه خفيفه. شيف
2: صباح النور,
1: صباح الورد,
2: صباح المهدية المحلاها
1: عندها نغمة سبيسيا, أحلى
2: أحلى ريم, أحلى طاقة إيجابية, أحلى أمر,
1: أحلى أمر يا شيف.
2: صباح الورد والفل والياسمين وديقلة حليب, وديقلة وحليب المستمعين لك

0: تكون قال تحية للشيف إشراف. هاني وصلت لك تحية ويستنوا في الشيف إشراف ويستنوا. والحقيقة الحقيقة الطاقة مميزة راهي، والطاقة ديما مزيانة، والميكلة تزيد تعطينا إنرجي وتزيد تنشطنا وتعطينا حماس هكا ولا يلزم نعبيه وكل كريشة
1: جي السيف. وكما قلت انت والبدايات وماذا بينا حاجة خفيفة، وديما الأكلة الخفيفة والسريعة محبوبة من الجميع.
0: بطبوط
1: بطبوط
0: بطبوط ايو بطبيتوتا بطبيتا. اسمع البطبوطة دي ما يسمنش راهو خفيف سابا تقنع في مخي.
1: اسمعني قط ما تحب ما يسمنش ما يعمل حد شيء بني خاصرني يبدأ مخدوم في الضاء حويجة نظيفة
0: ما تخافش
1: حويجة
0: اي
1: جونا بيه هيك المدام قمر قط ما تحب والمستمعين زي دقيق لقط ما يحب راو بطبوط راو محليه.
0: بالحق التسمية مزيانة الحقيقة
1: هو محليه يعني بطبوط كل خدود صغيرات محليه
0: مبطبط هيك صغير اي مبطبط صغير باش تعمل لنا شعر على البطبوط ومش باش تعطينا الرسات.
1: ريم نبدا في الرسات محليك يا ريم كلك طاقة ايجابية كراك نحس الحياة انفتح
0: اليوم باش نمشيو للاصول الامازيغيه المغربيه على خاطر البطبوط ماك تعرف يا شيف عاد انت قلت هالي المعلومه هذيا اي اعطينا
1: يا بطبوط نبداو
0: اي نبداو
1: عندنا كاس حليب وكاس ماء والماء فما مزيد يعني فما اللي يحط من زوز كيسان الى لتر الى نص لتر حاجه ترجع المستمعين تحس ريم انه هي انا اللي بالنظر تقول ما هذا
0: ما هذا
2: احنا بالعين الحقيقه
1: علاش اني عرفتها
0: فما برشا نساء والله تحيه وبالحق تحيه لكل مراه هكا مقديه في الكوجينه حتى ما جابتهاش قد قد ما يسالش ديما عاود تجيب الرسات راكحه ايما عندهم نفس صغير عادي يقول لك احنا ريت نكيلوا بالجرامات هي بالعين تجيبها قد قد والله ما شاء الله عليهم نشهد لهم العباد
1: صحيحه
0: والله ما شاء الله عليهم تحيه كالانسانه التوينسه ذوكم اللي يبداو حراير
1: لا لا
0: ايه
1: وكل واحد
0: اما انت بار كونتر ليش تعطينا المقادير خاطر احنا نتعلموا من عندك
1: خدمتنا
0: لازم اعطينا المقادير
1: بي عندنا كاس حليب وعندنا الماء وعندنا مغرفه سكر كبيره به وساشي خميره تاع خبز هذوما نحركهم الكل مع بعض ونخليوهم يعملوا اكل الكسكوشه من فوق خليهم 15 دقيقة
0: 15 دقيقة 4 ساعة مش برشا
1: راهي التخميرة احنا نقولوا التخميرة هذه تشبه ايه. الهمبرجر
0: تشبه الهمبرجر
1: ايه.
0: برجر
1: خليهم هكاكا يرتاحوا شوية من بعد تالي ناخذ زوز كيسان فرينة وزوز مغرف زيت وشوية ملح ونحطوهم فوق الماء هذايا والحليب اللي خليناهم احنا يرتاحوا
0: ايه
1: وبعد يتم العجنان نعجنوا
0: اي
1: بعد ما نعجن خلوهم يرتاحوا زادا
0: بعد اللي عنده مشكل يخوك العجينة قدمه يبدا طاقتك السلبية حطها فيك العجينة ولا تتفرهد
1: دي من العجينة كما قلت لكم مرة اللي فاتت معناها ثم من 10 دقائق إلى 25 دقائق
0: اي
1: هذه مينيمو 10 دقائق 15 دقيقة فيها البات صغيرة
0: ما نفوتوش
1: اي نخليها ترتاح مرة أخرى من بعد ما تخمر لنا كالعادة ناخذوا لامبوليت نتاعنا ونعاودوا نلموهم ونقرصوهم نقولوا احنا ونخليهم يرتاحوا بالله كي باش نحطوهم على الطبق ويرتاحوا ماذا بينا ننزلوا عليهم هكا بكفوفنا شوي نطرحوهم
0: اي
1: باش يعاودوا يلموا الهواء مرة أخرى
0: اي
1: بعد ما يلموا الهواء مرة أخرى نحضروا الطاجين نتاعنا ونطيبوا البطبوط يعني باش نعطي اليوم السادة المستمعين باش نعطيكم مايونيز زادة
0: هاي اي المايونيز خاصة بالنسبة لرسات المايونيز ديما راهو اغلبية ما تنجح لهمش وهي العمدة في الوصفة العمدة بالحق في الوصفة حبوا مايونيز اليوم بنين بنين
1: يعني حطيت المايونيز اليوم هذا مكمرة على خاطر المايونيز استعملوه احنا في البطبوط ناخذوا كل مغرفة هيسة ومعها مغرفة مايونيز ونخلطوه مع بعضهم
0: اي
1: اي صوصي كفاية قو بيهية
0: قو مزيانة
1: اي

0: نحطها في وسط البقبوط ومعها شوية تون، معها شوية عظم، معها شوية خس، معها شوية طماطم، معها شوية زيتون، يعني كل واحد مقادير وكل واحد شنو عنده في داره.
1: يا بطبوط يا بطبوط دللناه اليوم الحقيقة.

0: كرشات صفر اي برش شنعمل دويت الروسات كملي المايونيز هاد المايونيز
1: واحدة
0: صاي جوعتها المرأة
1: واحدة عادية خلني اخبر بس خلنا نسمع المستمعين شوية
0: ما عندك ما تسمع هما يسمعوا فيك مستمعين
1: خلنا نتفرط شوية خليني نشبع بريد
0: بيه كومنتارات نادية بترية شيف من الجزائر تطلع علينا وتقولنا صباح الخير يا شيف إشراف ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح الدائم وشكرا على الوصف هات وصفة المايونيز خل تزيد تشكرك
1: صباحك دقلة وحليب يا أحلى شيف في العالم
0: يعطيك الصحة
1: قلنا محليك ومحلي الجزائر
0: هي بحلي هي تعرف النقطة المزيانة فيك شيف واخذ راحت راحتك أمورك سنك سنك والله ما شاء الله عليك دار دارك ليه بالحق عندها ميزة غير عادية ما شاء الله عليك ليه معناها ما تتأثر بشيء هذا المقصود ولا شيء أموري واضح القوة ذيك القوة
1: أي يا سيدي نبدأ في المايونيز ناخذو لا إله إلا الله محمد رسول الله ناخذو كاس حليب صغير
0: كاس حليب صغير
1: ريتنا ما كل
0: نقولو كاستي احنا والا كاس الاخر
1: الكاس اللي نقولو
0: الديوراليكس هذاك
1: فيه
0: الاكسبريس هذاك اي الديوراليكس هذاك هو الكاس العادي هذاك نتاع كل قهوي كل
1: ولا ناخذ الكاس هذاك نحطوه فك نقولوا احنا في صحفه غارقه
0: اي
1: حاجه غارقه وماشيه بالطول طالع هيك
0: اي
1: نحطوا في الكاس هذاك شنو نزيدوا شطر سنين الثوم
0: شطرت سناتو
1: راهو الثوم يعطي جو كبيره برشا ما نكثروش منه
0: باه
1: الناس ما
0: تيحش كيما نقولوا قوي برشا يولي هكا المطعم باه شطر سناتو مع كاس الحليب هذاك
1: شنو نزيدو نزيدوه كاس زيت نباتي راهو نباتي يا مستمعين الكرام راهو زيت الزيتون ما يقعش
0: ثقيل شوية خاطره
1: ثقيل شوية وما طلعناش وما يطلعهاش
0: نباتي نباتي نباتي
1: كاس اللي صبينا به الحليب نصبوا به نكيلوا به الزيت مرة أخرى نصبوا منه كاس وشطر شنو ناخذ مثلا ناخذ شوية ملح
0: ملح شوية مش برش
1: شطر مغرف
0: شطر مغرف
1: أقل شوية بعد ما ناخذ هذا شنو ناخذ ناخذوا كذا نقولوا احنا سكيلو نتاعنا ثم تقول البروتيز تقول من عرشنيه بالفضل
0: البراء
1: اني نقول ستيلو اني
0: تقول ستيلو عندك حق مادام احنا اسمع احنا خدمتنا ستيلو ورقه هم انت خدمتك ماتريال ما شاء الله ذاك ستيلو باهي بار
1: صارت لي طرفة الولد اللي يقرا عندي يقول مد ستيلو مش جاي خلي مد راس
0: وانت تحكي على البراء
1: تحكي على البراء
0: برا ميكسور كل واحد شنو يقول لها
1: نقول برا ديك نتاعنا نفيكسيو ركزوا معايا نفيكسيو ما نحركوش هيك
0: تو فيكس
1: نبدو بالواحد بعد نوصل لاثنين السرعة نتاع السرعة تبدا تدريجيا ناخذو ننزلو يقعد في المكان وقت اللي يعمل الرغوة ناخذ كاس زيت آخر نباتي بجنبنا ونبدو نصبو الزيت تدريجيا تدريجيا تدريجيا حتى لين خاطر الزيت هو باش يخليها عاقدة هو باش يخرج لنا المايونيز
0: اها واضح
1: كل ما تصب زيت أكثر كل المايونيز هو اللي خاطر عاقد
0: ونتحصلوا على وصفة
1: اي بعد تالي وقت اللي يبدا يتبدل الصوت بدل الصوت تاع الفيتاز
0: اي
1: وراح نرغي اكثر
0: اي
1: نهزوها لفوق شويه نولوا نهزوا ونهبط
0: طلع وتهبط معناها في البراء اي
1: ايوه نزيدوا الزيت بعد تالي نعمل هيك في الاخر رشه فلفل اكحل يولي لنا خاطر
0: واللي ما يحبش فلك حتى ينجم يستغنى ديجا هذه حاجه ترجع للمستمعين
1: بعدين المايونيز نتاعنا حاضر تحب تزيدوا شويه هريسه زيت تحب تزيدوا باربيكيو زيت تحب تخليه كيكه تخليه مايونيزنا حاضر راهو سهل وبسيط وما فيش حتى خدمه صعيبه نتمنى انهم يجربوا ويبعثونا في الكومنتات وصحه وبالشفاء وان شاء الله البطبوط عجبكم
0: البطبوط مزيان فاوح بني كليتو
1: والبطبوط زاد نرجعكم شويه هيك نقول لكم حطوا شويه مثلا سيموج
0: في الباتا للي يحب للي ما يحبش ينجم لي
1: نحب بريم تحط شوي سينون ما شاء الله
2: طيب العيد حتى الصغار يبداو يسمعوا يحسوا على امهاتهم
0: اي ما هو جايبين احنا في الويكاند باش يخدموا ويكاند
1: نحب الصغيرات برشا كل شيء يزن دلاله
0: باش الام اللي ترتاح توا فما برشا ادارات ما تخدمش بالسبت الامهات ترتاح سبت واحد دونك فوالا دلوهم وقت امتحانات توا فوالا وقت امتحانات خاطر والتغذيه بالنسبه للصغيرات اليوم دللنا صغيراتنا وكبارنا حتى الكبار ناكلوا بطبوط
2: راهو
0: وكبر الكعبه اونتر بارونتيز نجم نتحكموا فيه زاد راهو تحب صغيرات كي العادي تحب تكبر شويه وكي يجيك الساندويتش وصحه وفرحه
2: نقول صغيره هيك فرق فهم
0: ممكن تبدا صغيره تنجم تاكل كونتيتي اكثر من اللي انت معناها تقولي لي ما كليتش قد ما تاكل تقول ما كليتش كي تبدا الكعبه اكبر شويه كتتحكم في ايه في روحك هكا ولا ريم
2: صحيح
0: اشراف
2: نعم
0: ميرسي بوكو على الريسيت ميرسي خاطر دللتنا صغيراتنا وخممت فيها وان شاء الله في روسيتات جايه قديمه ان شاء الله تقول نبعث لكم خبز كوشه جزائرية شيف نيديا اي افيك بليزير انتي تعرفوا انا ما نعرفوش اي علاش لا ناخذوها مره بالتليفون ناخذوها بالتليفون ديريكتومون من الجزائر وتعطينا وصفه جزائريه وهكا عاد الانفتاح على ثقافات المميزه رمروم فاصل

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سبيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: مواصلين معاكم 9:35 دقيقة. بحثنا اليوم أخصائية العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء منى مساعد، رحبوا بها. صباح الأنوار، عسلامة منى.
1: مرحبا بكم بجميع المستمعين.
0: يعيشك منى. اليوم نحكيه في موضوع مهم برشا، موضوع شاغل كل وسائل الأعلام تقريبا. اليوم الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء دونك تحث الجهات المعنية لتدخل العاجل في تسوية وضعيتكم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي نعبر عليه بالكنا.
1: جست حبيت الساعة قبل ما نبدأ نحكي على المشاكل
0: الموجودة،
1: حبيت نذكر بأنه العلاج الطبيعي هو اختصاص، هو حلقة مهمة جدا زادة في العلاج. دونك من غير الاختصاص هذا نجم معناها ينجم يدخل في معناها العودة للحياة العادية لأي مواطن معناها.
0: وي.
1: تبدأ الحلقة هذه مفقودة، ينجم يأثر على صحته، على دونك هو اختصاص مهم وحلقة مهمة جدا في أي علاج معناها. الاختصاص هذا يدخل في بريسك جميع الميادين معناها.
0: Exactement.
1: اختصاصات الكل، أمراض المفاصل، أمراض العظام، أمراض طب الأطفال، يعني موجود في جميع الاختصاصات. صارت المشاكل الموجودة حاليا أكثر حاجة معناها مشاكلنا تخص معناها تدخل فيها الكنام كما قلت انت.
0: ولا أما قبل ما نحكيه في المشاكل، أزمتكم مع الكنام وقتاش بديت؟
1: عندها أقل حاجة فوق العشر سنين.
0: فوق العشر سنين.
1: 2015 كانت الأمور مريقلة، الخلاص يصير في وقته معناها في الأجل المخصص. من 2015 بدنا بشوية المشاكل عمال تتفاقم عمال تزيد، ويتو وصلنا فريمون معناها الإيتام ما عادش نجمو نزيدو نسكتو أكثر، على خاطر برشا مشاكل وليت، برشا روتار دو بيمون معناها نقعدو نستنيو بالثمانية شهور وسبع شهور اللي هو ماهوش معقول معناها. هذا يأثر سلبا على معناها حتى على الخدمات نتاعنا معناها، ما عادش باش نجم تكون معناها في المستوى اللي ينتظرو المواطن معناها. ثمانية شهور روتار ماهمش شوية راه معناها، فما عائلات حال ديارها، معنا عباد تخدم، معنا عنا دي شارج، عن معناها كري ضو مي، معناها من المعقول طويك انك تقى روحك شهر هذا باش تدفع البيلون تاع 2025، واحنا رانا فاتورات نوفمبر وديسمبر 2025 مانيش خالصين فيه،
0: ماكمش خالصين.
1: تقى روحك مطالب باش تدفع
0: تخدم وتقبل معناها لي باسيون، تقبل المرضى،
1: تخدم وتقعد تستنى 8
0: بدون خلاص
1: شهور مش خالص، تعمل روتار مثلا في خلاص سينسيس ولا طاقتك بعد مطالب باش تخلص خطايا التأخير معناها. هذا مش معقول معناها في الاخر. حتى السيرفيس الخدمات نتاعنا بعد ساعات تلقى روحك ماكش قادر انك توفر ابسط الاشياء اللي باش تخدم بها معناها.
0: Exactement.
1: دونك
0: اليوم يا ما عادش تقبل مرضى، يا باش تخدم بفاتورتك انت اكيد، وهذا ما يساعدش الناس الكل. اليوم ينجموا راهو يستغناو على الجانب هذايا وتضر بصحتهم. اليوم اني كي نستحق علاج طبيعي والدوله ما تمكنيش بار اكزامبل من من من هذا، اني كيفاش باش نعمل؟ اني يقول صاحب شهريه ما نجمش نوفق. اليوم هاك ترى في الغلاء المعيشه، هاك ترى في الحاجات اللي قاعدين عايشينها،
1: ما ياثرش برشا على العبيد اللي فريمون باش تجيك مره في العام ولا مرتين في العام، هيش باش
0: اللي مستحق برشا.
1: اللي
0: مستحق
1: يتاثر عنا مرضى معناها العام وطوله يعني.
0: اي فوالا اي
1: الصغار معني البريزون شارج نتاعهم تقعد على مدى سنوات
0: فوالا.
1: معني احنا في الاخر الاتفاقيه كي تعاملت مع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاملت 2007. دونك 2007 على اساس معناها انه كل عامين تصير ريفيزيون الاتفاقيه هذه، مراجعه للاتفاقيه، وانه معناها الخلاص يكون في معناها مده ما تجاوزش 15 يوم. احنا اليوم الاتفاقيه ملي تعملت من 2007 اليوم هذا ما صارتش فيها حتى مراجعه
0: حتى تنقيح
1: اللي اي ما فماش حتى ميدان في تونس من 2007 للتو معناها ما صارش فيه
0: تنقيح
1: معناها جي تشوف انت حتى سنيك معناها 2007 ماهوش سنيك تاع 2026
0: صحيح
1: كيف كيف في اي حاجه حتى المستحقات نتاعنا مثلا لي برودوي اللي نخدموا بهم ولا المعدات اللي نجيبوا فيهم من الخارج معناها الاوروبي تجي تشوف معناها 2007 شوف قداش تاو كيفاش معناها اقل حاجه تاخذها ب 10 مليون توليك 30 مليون
0: الدنيا تغلى الا
1: ولا احنا عندنا معدات مهمه نستعملوهم معناها ما نجموش من نتجاوزوهم ولا هذه حاجه زيد فما اتفاقيه حوادث الشغل اللي هي اتحس الحقيقه معناها من التسعينات اتعملت ما صارتش حتى مراجعه معناها بعد ساعات الحصه توصلك 6000 و7000 معناها انت شنو السيرفيس اللي نجم واحد يقدمه معناها
0: 6000 و7000
1: معناها حتى كي تجي تخمم فيها معناها
0: مش لوجيك
1: فوالا معناها احنا اموا لازم التدخل العاجل في الحكايه هذه اموا معناها فما عائلات فما ناس عندهم صغار ناس عندهم نحكي اون جينيرال
0: اي
1: دونك بالنمط هذايا وبالريتم هذايا ما نجموش نستمروا معناها توا ديرنييرمون مثلا حضرت فورماسيون تلاقيت مع جماعه تقرا سنين ثوازيام اني عندنا مشكل كبير معناها الناس الكل كي ولات هابه خارجه معناها هذا يقع
0: خارجه من المجال
1: يعملوا لهم لي زونتروتيان ملي هما يقراوا يصحوا على دي كونترا ويخرجوا معناها يكملوا منا
0: يخرجوا
1: نتاعهم يقروا لهم يركبوا لهم امورهم يدبروا لهم دي كونترا ويخرجوا معناها
0: خطير هذا راهو
1: علاش خاطر تو سامبلومون المجال معناها ما يشجعكش باش انت تنتصب للحساب الخاص ولا انك تحل ولا انك معناها يراو في العبيد اللي توا الحقيقه معناها فما اقل حاجه في العام قاعد تسكر بال 50 60 100 كابيني معناها فما عبيد حال عندها سنوات هي تسكر وتخرج
0: ما عادش يقابل خاطر
1: ولا خاطر الشيء الحقيقه
0: شارج
1: ولا غايه معناها تقاك انت فما عبيد نجم معناتها عندها عائله وراها نجم الديباني روحها كل فما عبيد ما تنجمش معناها سبحان الله
0: اكزاكتومون
1: دونك فوالا لي معناها لو بلوتو بوسيبل موا تصير ريفيزيون للاتفاقيه مراجعه الاتفاقيه على القليله سوم الحصه يزيد شويه ونطالبوا اكثر زاده بالخلاص في
0: الوقت المحدد في الاجال المحدده باش نتوما زاده تكملوا خدمتكم والمجال هذايا راهو نحب ولا نكره راهو مجال مهم برشا وراهو مجال كبير برشا واحنا بالنسبه لنا كي نقولوا اخصائي علاجي طبيعي راهو العبد معناه قاعد يتبدل ويتطور ويكبر ويستحق نتوما اليوم محلولين بالنسبه للبيبيات حديثي الولاده حتى للناس معناها حتى بعد سن يعني التقاعد
1: الاخصائي العلاج الطبيعي حتى كي يحل
0: شرائح الكل
1: فوالا فما دي معناها يحاول يطور من روحه يحسن في الكاليتي دي سيرفيس يحاول يقدم يحاول معناها
0: ما تخدمش وحدك
1: يواكب زاد
0: معاك زملائك
1: فوالا دونك انت كي تجي تلقاني هكي تخليني نقولوا ليميتي تخليك معناها ما تنجمش لا تقدم خدمه للمواطن هذيك كيما يلزم خاطر فما برشا ضغط برشا ستريس باش واحد ينجم يجيبها معناها المستحقات واللي شارجه اللي عنده
0: وللاسف بالنسبه للصندوق الوطني للتامين على المرض لكنام الحقيقه راهو معناها المشاكل هذه مش كان معاكم سي ان بو بارتو مع الاطباء مع الصيادي لا معناها صارت برشا مشاكل وانت تعرف الفتره الاخيره وقت وقف التعامل ومن بعد رجع معناها تدخل وقت قيس سعيد رئيسنا باش الامور رجعت وفما ناس راهو اللي رجعت لها الدوايتك الفتره هذيك اللي انقطعوا عليها فما ناس لا زاده دونك هنا بالحق تحس الموضوع ياسر شائك والموضوع لازم تدخل عاجل باش الامور في صالح المواطن العادي هنا
1: زيدا احنا نطالبوا زيدا كغرفه وطنيه انه يكون تاسيس العماده الاخصائي العلاج الطبيعي باش تنظم لنا المجال نتاعنا تنظم لنا خدمتنا خاطر مالوغوزمون تويكا قاعدين نقاسيو برشا مشاكل في معناها اللي نسميهم احنا دخلاء على الميدان ما فماش برشا رقابه مالوغوزمون توا لهذا هكا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نشوفوا في عباد معناها ما نحبش
0: ماهيش كاليفيه. بيان
1: سور ماهيش كاليفيه قاعده تعمل في حاجات خطيره جدا
0: خطيره جدا. خلينا نقيموا الامور. اخصائي علاجي طبيعي راهو قاري راهو عنده ديبلومو راهو اليوم كي تتعامل مع الانسان اخطر ما يكون انك تمس بدن انسان. اليوم كل حركه بحسابها والانسان اللي ما يعرفش ما ينجمش يداوي هكا ولا دونك نتوما ناس كاليفيه ناس قرات ناس تعبت من حقكم انكم نتوما زاد تدافعوا على القطاع.
1: كمواطن تونسي الاخصائي العلاج الطبيعي من حقه انه يحفظ كرامته ومعناها ويتمكن مثلا من اداء رسالته الصحيه والانسانيه.
0: أيه؟
1: هذا ما ينجم يكون كان زاد من حقنا ان معناها الاجال نتاع الخلاص تكون في مدتها معناها مش مدة تتجاوز حتى 8 شهور أو فما بلايس في ولايات أخرى معناها توصل حتى بالستة 7 شهور 8 شهور مش عارفة المشكلة مليش معناها بالضبط مي معناها سي كريتيك الحقيقة معناها الوضع كي مش يقعد هكية مش معناها ينجم يكون هو مش يسكر برشا مراكز علاج طبيعي للأسف معناها هما ما عاش ينجموا يأديوا رسالتهم كم الفو
0: اكزاكتوما. يعطيك الصحة منى ان شاء الله اليوم المعلومة سقناها ان شاء الله يتم النظر فيها. نعرف اللي براتيكمون معناها جميع وسائل الاعلام قاعدة تتنابل في الموضوع. اكيد اليوم القطاع هذايا مهم ياسر. اليوم زادا ولاية المهدية مستحقة لكفاءاتها اللي كيفكم.
1: ان شاء الله صوتنا يوصل وان شاء الله الجهات المعنيه تتحرك معناها لو بلي تو بوسيبل خلي تتحل الحكايه هذه في اقرب
0: الاجل. شكرا لك منى نورتنا اليوم. شكرا لك منى مساعد اخصائيه علاج طبيعي وتقويم الاعضاء.

0: اي مواصلين معاكم صباح الانوار والتجديد. صباح مزيان برشا وخاصه كي نوروني اكيد اعضاء جمعيه المهديه ترتجل ودائما مع المهديه ترتجل التظاهرات والفعاليات المتجدده والحقيقه اللي تخص ديما شبابنا وتخص ديما هكا باش تحيينا المهديه وتعطينا موجات حلوه برشا. اليوم وضمن المشروع موجه الارتجال نحكيو على مخيم الارتجال. تفاصيل مع ضيوفي باش نبدا باول ضيف على يساري محمد اسلام الغول منشط ورشة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإقصر السيف. سيديس عسلامة مرحبا بك.
1: عسلامة نهارك زين مدام صحة على الدعوة يجي
0: مرحبا اسلام
1: تشجيعا ومساندة للأنشطة الثقافية في ولاية المهدية وللشباب.
0: لما فهم ديما ملزمتكم ولما فهم ديما معاكم ولما فهم خاصة ديما تشجعكم يا اسلام مرحبا بك نورتنا. كذلك على يميني حسام صفر منشط ورشة الارتجال بالجمعية التونسية لمساعدة الصم بالمهدية أتس. عسلامة مرحبا بك يا حسام. صباح الورد اليوم مش في جلباب المخرج.
2: شكرا على الاستضافة الحقيقة وتسليط الضوء على جمعية المهدية ترتجل ومشروعها المفيد بالطبيعة للمؤسسة الكل.
0: يعيشك يعيش خويا يا حسام نورتنا اليوم واكيد برشا تفاصيل اليوم مزيانه وحلوه باش نحكيوا فيها. لكن قبل ذلك اكيد ضيفي الثالث يلزمني نرحب به اليوم حمادي البيشي منشط بورشه المدرسه الاعداديه ببرج عليف. عسلامه
3: صباح الخير
0: حوايسك حمادي منورنا يا حمادي.
3: عسلامه صباح الخير.
0: نحكيوا لهم عن نكته بعد شويه. يا حمادي نورتنا ومرحبا بك يا حمادي. اول مره معايا ولكن مش اول مره في لما فهم
3: ثاني مره في لما فهم
0: معاش تغيب علينا يا حمادي. ديما نحبوا النشاطات خاصه كي تقول لي ورشه المدرسه الاعداديه ببرج عريف. متاكده اللي عندك برشا وليدات مميزين يلزمهم يظهروا هكا ولا احنا مع تشجيع الوليدات هذوما اللي باش يكونوا فاعلين ان شاء الله في الجمعيات غدا وبعد غد نقصد العوام الجاية. وإن شاء الله اليوم نحكيه على حاجة مميزة برشا ونحب نحيي شيماء إجريجيش رئيسة مشروع موجة الارتجال اللي في الكواليس لكن نحب نحييها واللي دعمها المتواصل الحقيقة للمشروع هذا بما أنها الرئيسة خيرت أن الأعضاء اليوم والمنشطين يكونوا حاضرين. ميرسي يا شيماء ومرحبا بك. أكيد حسام نبدا معاك ولا نبدا مع الجماعه؟ برشا حديث اليوم باش يتقال هالمشروع هذايا.
2: الحقيقه فكره المشروع هو فكره متواصله وفي استمراريه لجمعيه المهدي ترتجل. الحقيقه انه الجمعيه حبت انها تواصل في فكره الارتجال وفكره الانشطه هذه وتعمل ما يسمى بالإدماج. المؤسسات التربوية والجمعياتية كذلك كما جمعية داتاس ومراكز كما مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصور السيف سيديس. الحقيقة في استمرارية إنها تحاول تحيط بالشباب هذوما وتكون ما يسمى بنوع من المسرح اللي هو مسرح الارتجال اللي حقيقة في تونس ما هوش لاقي صدى كبير لكن تفردت به المهدية في مهرجان وتظاهرة فردة من نوعها
0: قاعد يبرز كين في المهدية وهذه حاجة مميزة برشا.
2: هذه حاجة سبيسيفيك للمهدية ومعناها والمهرجان تاع المهدية مهرجان دولي هو حقيقة اللي تقوم به الجمعية كل سنة في أكتوبر. المشروع موجة ارتجال انطلق من هذاك انها تقوم ب
0: اول مرة تصير الفكرة حاجة جديدة اليوم مع الجمعية نكتشفوها. برافو.
2: مشروع موجة ارتجال هذي اللي نظمه جمعية المهدية ترتجل المدعومة من قبل الاتحاد الاوروبي وجمعية مغرومين وجمعية شانتي وبريتش كانسر.
0: اي
2: الحقيقة المشروع هذي هو في تجربة بإحاطة بالشباب كما قلت لكم اللول في مختلف المؤسسات في اربع مؤسسات يأثرهم كيف كيف شباب زي ده كما قرأت فيهم
0: اي ما شاء الله
2: كامن حمادي.
0: اي
2: معناها الكل حبت شيء ما تجمعنا في التجربة هذية ان نحيطوا بالشباب هذوما ونكونوهم فيما يسمى بالارتجال والهدف بتاعنا هو ادماجهم في الوسط الثقافي والشأن العام بطبيعة الاكيد هذا كل وفي الثقافة بالاساس. بخصوص المشروع هذية انه ينقسم على الاربع مؤسسات.
0: قديش قعدتوا تخموا فيه المشروع هذية؟ مش تحكي نيابة عن الرئيسة اليوم.
2: نيابة عن شيماء. فكرة شيماء هي موجودة معها على مدام أحلام كيف كيف زي مدام أحلام سردوي رئيسة جمعية المهدي.
0: وجهوا لها تحية كبيرة.
2: هما ستاف كامل وكيف كاملة تخدم على الجمعية على الاستمرارية متاع المشروع هذي وتطوير مشروع المهدية
0: ترتجل
2: المهرجان الدولي هذيك. إنها حبت معناها تقوم هي بالورشات هذوما في كل دورة. لكن فترة موسمية تقوم به في مؤسسة مثال في فترة المهرجان تعمل ورشة في سيديس ورشة في الزهرة
0: كل
2: الزهرة.
0: مرة في في في مؤسسة.
2: في مؤسسة.
0: برافو. اختياركم للمؤسسات على أنا معناها أساس كان. اليوم باش نختار مؤسسة نتعامل معاها ونبث منها وتكون شريكة معايا يظهر لي فيها مقاومات.
2: بالطبيعة أكيد اختيار المؤسسات ما كانش
0: عشوائي
2: اعتباطي معناها من محض الصدفة زي ده. كيف نحكيه على اختيار موجه بالطبيعة خاطر انك تخدم مع مؤسسات شبابها يعاني ولا يمر بفترة بتاع ضعف ولا نقص في الثقافة خاصة كما نقولوا احنا تو في عددية برج عريف ما عندهمش مؤسسات كما دار ثقافة ولا دار شباب ولا حاجة حتى نادي الأطفال معناها هم تو في مرحلة وصلوا مرحلة انهم مش تعدوا مرحلة اللي يصير وكل شيء انهم يقاوموا في مؤسساتهم في المؤسسة متاعهم معناها نشاط ثقافي موجه مؤطر من قبل اساتذه مختصين معناها منشطين مختصين في المجال المسرحي وكل شيء. وبطبيعه الاهم والمهم في مشروع موجه الارتجال هو الاستمراريه نتاع المشروع.
0: معناها
2: نخدموا لانشاء نوادي مسرحيه في مسرح الارتجال اختصاص مسرح الارتجال مستمرة على امتداد العام كله حتى كيوف المشروع باش تبقى هالأنشطة هذه وهالورشات هذه متواصلة في
0: المؤسسات
2: هذه. هذا هو بخصوص موسم الارتجال معناها المشروع هذايا اللي الحقيقة المهدية معناها محظوظة برشا برشا برشا كي تلقى مشاريع كيفك معناتها باش نحي شابو خاطر انا الحقيقه معناها في جمعيه المهدية
0: رجل
2: مانيش مونبر
0: في الكوميتي ولا لا حتى شيء
2: معناها الحقيقه دخلت فيهم شفت عالمهم شفت جوهم
0: اليوم توا حسام بلوتو توا باش ندخلوا نحكيوا بكاسكيت اني انك مناشط ورشه الارتجال بالجمعيه التونسيه لمساعده الصم بالمهديه لاتاس.
2: دخلت في عالم جمعيه المهديه الارتجال الحقيقه عالم مزيان برشا ناس وفنانين وكوميتي كامله عارفه فيش قاعده تعمل عارفه فيش قاعده تخدم عندها ديزوبجيكتيف معينه مع الشباب هذوما مع الناس قاعده تتوجه لهم بالخطاب هذايا الفني الثقافي اللي باش تبني بيه المشروع نتاعها. الحقيقه التجربه في جمعيه تونسيه مساعده الصم معناها ما كانتش سهله تجربه ممتازه جدا وفريده من نوعها. ندخلوا في عالم الشباب هذوما اللي عندهم دي ديفيكولتي الحقيقه ما نقولش اعاقه ولا حاجه معناها نقول الناس عندهم معناها
0: ناس مميزه اني نقول ناس سبيسيال ناس ربي حباها بحاجات مميزه باش يكون لها تعامل مميز وتكون عندها ديما خاصيه مميزه.
2: اكيد دونك اخترنا اختيار الجمعيه هذه وتسليط الضوء عليها من قبل معناتها مشروع موجه الارتجال حاجه مهمه برشا وفائده برشا من نوعها خاصه في تعاملي معاهم والتعامل الاطار نتاع المشروع الكلي كان الشباب هذه ومع المؤسسه ككل حقيقه حاجه باهيه على الاخر خاصه انه لقينا تجاوب كبير مع من الاطارات نتاع الجمعيه الكل كيما سونيا الميلي اللي هي تشرف على اداره الجمعيه الكل حقيقه والمنشطين الكل كي تعاونهم مدام ليلى مراد مدام عبله وكل بخصوص انهم يسهلونا ويسرونا معناها طريقه التعامل مع الشباب هذوما خاطر ديجا هما نتعاملوا معاهم بلغه اخرى مش لغه
0: باسلوب اخر ولا
2: عمل اخر الحقيقه ميسرين الامور والمشروع قاعد يحقق في تجاوب كبير وفي الاهداف نتاعو بشويه بشويه مع الجمعيه التونسيه لمساعده الصم الحقيقه هذه الحاجه البوان فور اللي في البروجي هذايا ان قاعدين وصلنا في الاهداف نتاعنا ان نحن معناتها في مخصص المشروع ما نوصلوش باش نكونوا ممثلين ما نوصلوش باش معناها باش نركزوا اكثريه على المسرح ولا الارتجال بصفه خاصه معناها الاهم والمهم هو الادماج.
0: أيه.
2: ان ندمج الشباب هذوكم والافراد هذوكم باش يكونوا فاعلين في المجتمع نتاعهم باش نخلقوا علاقات بيناتهم.
0: برافو.
2: معناها انهم هما يمكن يكونوا في نفس المؤسسه، مش نحكي على على لاتاسكا هاو، نحكي على مؤسسات الكل، انهم يكونوا في نفس المؤسسه لكن يقراوا في كلاسات مختلفه في
0: أي؟
2: في بلايص مختلفه. مشروع موجة الارتجال يفسح لهم المجال انهم يتعرفوا على بعضهم ويتواصلوا مع بعضهم ويكتشفوا بعضهم في حاجات باهية بوزيتيف الحقيقة، في مواهب كاملة فيهم تستحق انه شكون يحيطهم وشكون يأثرهم باش تطلع المواهب هذيك ويكتشفوهم اكثر.
0: برافو يا حسام. محمد سلام الغول كمنشط ورشة مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقصور السيف سيديس، كيفاش كان تقبلك للاندماج في المشروع هذايا؟ واكيد انت ولد مسرح ونتصور
1: شوية طبعا باش نحكي على التجربة متاعي.
0: اكيد
1: انا مؤطر نادي مسرح الارتجال بمركز الدفاع والادماج الاجتماعي بقصور السيف. المركز هذا تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ويعني بالفئات المهددة والفاقدة للسند، ويهدف الى الاحاطة الاجتماعية والتربوية والادماج بالطبيعة. نادي المسرح بالنسبة لنا مش فقط تمثيل، هو فضاء يخلي الطفل يعبر على روحه، يفرغ طاقته، يتعلم كيفاش يحكي قدام الناس ويكتسب الثقة في نفسه. شفنا برشا أطفال مثلا في السنتر هذا كانوا منطويين ويخافوا من الكلاب، واليوم يطلعوا فوق الركح بكل ثقة. المسرح دونك يبدل برشا حاجات، برشا حاجات داخل الإنسان. وزاد المركز شارك في عدد التظاهرات المسرحية، آخرهم عرض المهدية مهد الحضارات. وهذا يعطي قيمة كبيرة للأطفال ويخليهم يحسوا رواحهم جزء من المجتمع. دونك احنا ما نخدموش فقط على تقديم عروض في عن طريق نادي مسرح الارتجال في السنتر، ما نخدموش فقط على تقديم عروض او نخدمه على تكوين ممثل محترف، لا نخدمه على بناء انسان.
0: اي
1: انسان. دونك التجربه كانت مميزه. علاش مميزه؟ خاطر النادي نادي مسرح الارتجال مش نادي مسرح فقط.
0: اي
1: مسرح الارتجال من الحاجات اللي يخدم عليهم، المقاييس اللي يخدم عليهم، الاهداف اللي نخدموا عليهم، كيفاش نبنيو انسان واعي، انسان يعرف يحكي، انسان يعرف يتواصل في المجتمع، نخرجوه من السنتر للمجتمع فهمت، يكسب ثقه في روحه، يحس روحه انه ينجم يقدم اضافه، انه ينجم يبني، انه ينجم يساهم، انه كيف كيف انسان واعي، انسان فاهم، فاهم الاساليب هذه الكل. ومسرح الارتجال يعطيه ثقه في روحه ويخليه يتحمل المسؤوليه، وهذا من الحاجات اللي نخدموا عليه معناها اللي نخدموا عليهم من خلال الالعاب الدراميه، من خلال الماتشات اللي نعملوا فيهم. لذلك فهو تجربه مميزه. مازال نحضر في الاذاعه، ما نجمش ما نشكرش الاطار التربوي، الاخصائيين النفسيين والمربين
0: بالمركز
1: والاداريين الموجودين في المركز على راسهم مدام هند مديره السنتر، مدام سامي العايب، كل المربين، فما اكثر من 20 يعني مربي في السنتر هذا، مجموعة مهمة على الاخر بالحق، يعطيهم الصحة، نتمن مجهوداتهم، نتمن بالحق الحاجات اللي يعملوا فيها غاديكي، يعطيهم الصحة. وكما ونحن ديما نقولوا كل طفل إذا لقيش كون يسمع ويأمن به ينجم يبدأ ويبدل حياته، فعلا نجم يبدل حياته، والمسرح ينجم يكون بداية نجاة بالنسبة للطفل فقد الثقة في روحه.
0: برافو.
1: لأنه الناس اللي نخدموا معهم في السنتر هذا، الناس اللي نخدموا معهم في السنتر هذا فئة هشة، فئة عندها خلفية، فئة عندها فهمت، فكتشوف انت التياترو مش كما أول مرة كمؤطر نحكي.
0: صحيح.
1: كمؤطر انطلاقا من كمؤطر، مش كما أول مرة نخدم معهم، مش كما اليوم نخدم معهم.
0: شنو اللي تبدل فيهم اسلام؟
1: تبدل برشا حاجات. اليوم نلقى شباب واعي، نلقى شباب يتعمل عليه، نلقى شباب مسؤول، نلقى شباب عنده ثقة في روحه أكثر من أي وقت. نلقى شباب بالحق ينجم يفرض روحه، ينجم يتكلم، ينجم يحكي فيثبت وجوده، ينجم يقدم إضافة مزيانة على الآخر، إضافة مختلفة ويتميز ويبدع. وفعلا شفنا الحاجة هذه، نحن عملنا ماتشوات، ماتش دامبروفيزاسيون، عملنا حاجات كمان هيك في السنتر، عملنا حاجات صغيرة وشفنا معناتها كيفاش أنه المسرح تجربة، هي فعلا تجربة، كيفاش المسرح قادر أنه يغدر، أنه يبدل، أنه بالحق معناتها نحكي في حاجة أني عشتها معناتها، أني كنت منهم معناتها وعشتها فهمت، يعطيهم يعطيهم الصحة بالحق، حاجة نزينة على الأخر. دونك مسرح الارتجال مهم، مهم في حياة أي شخص راه أي شخص، سواء في مركز دفاع الاجتماعي، سواء في العتاس، سواء في نادي المسرح في برج عريق، يخليك تفهم روحك، يخليك تفرغ الطاقة السلبية، الشحنة اللي عندك، يخليك تبدع، يخليك الطاقة هذيك اللي تعرف وين توظفها، ما توظفهاش في حاجة خايبة، توظفها في حاجة مزيانة. وهذا اللي شفناه في الحصص، في الألعاب الدرامية، في الخدمة مع الزائرات أيضاً، اللي بالحق مبدعين، اكتشفنا عندهم مبدعين برشا برشا.
0: برافو برافو يا إسلام. دونك دخولك للمشروع هذايا من باب انه اليوم الصغيرات والشباب اللي في المركز يندمجوا ويكونوا عندهم اكيد رؤية اخرى وتفاعل مزيان، ويكونوا ان شاء الله بنجاح والتوفيق. وبرافو يا إسلام على كل هذه التفاصيل الحلوة الحقيقة. اليوم باش نتلهى بحمادي البيجي. محمدي البيجي مرحبا بك مرة اخرى، منشط بورشة المدرسة الاعدادية ببرج عريف. الإضافة في المشروع هذايا ودخولكم للمشروع هذا.
4: أنا في المشروع هذا مانيش جديد،
0: قديم جديد. خلينا نقول
4: ديجا كونت أول فريق في مهدية امبروفيز ولا في المهدية
0: وي
4: هو منارة امبرو
0: اي
4: أول 2018
0: اي
4: كمؤسس ليه أنا
0: اي
4: تو لعدة أسباب
0: وقف عن نشاط اي
4: لأسباب خلت العباد في القراية في الكل بشكل الكل
0: اي
4: نرجع تو
0: مشروعنا
4: البرج عريف.
0: البرج عريف قبل مشروعنا وي
4: نرجع البرج عريف. في برج عريف بالحق أول ما دخلت لمباكت الأولى الساعة كانت محلاة على كيفاش الصغيرات أول ما جيتهم يعرفوش معناتها بالحق ما عندهمش أستاذ مسرح في الكوليج بتاعهم، يقولوا لنا مسيو والله العظيم أول مرة نعملوا مسرح كيف هناك،
0: معناها شيخ وعلى التجربة برشا
4: والله شيء بكي. معناتها بالحق أنا كي نشوف مثلا تلميذ يقول لك ما نعرفش نقف سرسان، وإلا تلميذ ما عندوش ثقة في روحه باش يقول حاجة حتى مع أمه وأبوه وعائلته، معناتها هذا اللي يوجع بالحق. فهمتني
0: exactly.
4: كي دخلت معاهم أنا وأطرتهم وبداوا يدخلوا معايا في الجو، وديجا نقول لهم اول حاجه ما عادش تقولوا لي مسير راني اني معاكم صغير معاكم نلعب معاكم
0: زميلكم
4: زميلكم في الحاجه هذه
0: اي
4: وزاد ما ننساوش سي عليا غرسلة
0: اي
4: تاع الوحده انشطه الاحياء بالمهديه
0: حيوه
4: نحيوه بالمناسبه هذه، خاطر وقف معايا بالحق وهو اللي يساهم معايا في
0: برافو برافو
4: هو اللي جاب لي
0: مجهود معناها كنتوا تشاركتوا.
4: نرجعوا للجروب
0: وانت قلت لي بكري كلمه نحب نعلق عليها وتكمل لي على الجروب، قال الوليدات بالعمل اللي يبكيوا بالفرحه. نتذكر وقت اللي كنت نقرا في مدرسه الاعداديه، المدرسه الاعداديه لامبروزو نتاعنا، كانت عندنا ماده ابار التشكيليه والسبور نشيخوا فيه الحقيقه ماده ليه ما كانتش اختياريه، كنا نقرأ مسرح. لكن شنية الحاجة اللي كانت الحقيقة ما هيش كان الأستاذ يجي مرة وثلاثة أربعة حصص ما يجيش نظرنا برامون الالتزامات ولا حاجة من هكا. وقت اللي احنا بدينا نقرأ مسرح ما نعرفوش حاجة مسرح، وهذا دعم لكليمكم ممتومة، ما نعرفوش اش معناها مسرح. اكتشفنا المسرح واكتشفنا اش معناها انت تخرج مك الحشمة وتخرج وطاقة وابداع، وخاصة قبل كان يعمل لنا اللي انت تستنبط حاجه وتمثلها اللي نبداو هكا شيخين، وكنا كي الاستاذ ما يجيش تقول لا عباره قلنا العيد مش غدوه بعد غدوه، معناها تصير لنا ديسيبسيون غير عاديه. دونك اليوم الصغيرات هذوما في حاجه انهم بالحق يتحركوا، في حاجه انهم يكونوا عندهم انفتاح انفتاح من خلال المسرح.
4: بيان سور ما تجيش انت مثلا جد صغير فهمت ولا تحكي معاه وهو معناتها كعرفتك اللي مسكر على روحه لازم تسيبه خليه يسرح للصغير، خليه عنده ايماجيناسيون كبيره برشا
0: اي
4: فهمتني، سورتو كي تعطيه معناتها مجال روحه ومجال نفسه انه يعبر وانه يبدع.
0: اكزاكتومون
4: بالحق الصغير عنده ايماجيناسيون خير منه برشا
0: أي.
4: برشا برشا
0: اي برافو. تجربتك هذه من خلال المشروع شنو ترى فيها فايده للصغيرات؟
4: تجربتي هذه من خلال المشروع شنو ترى فيها فايده؟ اول حاجه لاثبات الذات للصغير
5: واللي يعني زاد فهمتني مش كان هو يتعلم حتى نتعلم منهم
0: exactly.
5: ويعطيني الإضافة إنه باش كيفاش نحسن من روحي أكثر وأي أي غلطة صارت ولا أي أمباكت صار بيناتني أنا والصغير ولا ما وصلتش معلومة هذا كان نتعلم منه
0: أول مرة رأى أستاذي يقول أن نتعلم من الصغيرات برافو
5: أكيد
0: والله شابو بالي
5: نحن مش خاطر خرجنا توسي خريجي معاهد العليا للفن المسرحي ولا خريج مدرسة تطبيقية للحرف المسرحية التابعة للمسرح الوطني التونسي نقول

0: اتمضي معنا من المشروع هذايا ومن فكرة عامة. مخيم الارتجال اللي باش يكون يومي 1 و2 جوان 2026 بمركز الاستياف والتخييم بالشاب الدويرة باش يشهد المخيم هذايا باش يمتد ساعة يوم ونصف باش يشهد تكوين مستمر كيف الارتجال المسرحي مع مختصين في مسرح الارتجال باش يكونوا موجودين معنا دي فورماتور اخرين ابار لي فورماتور اللي اكثر ورشات مسرح الارتجال في الاربع مؤسسات باش تكون الورشة خارجية كما قلنا في فضاء اخر غير الفضاء اللي كانوا يدربوا فيه الصغيرات وكانوا يمارسوا فيه في نشاط مسرح الارتجال. من خلال المخيم هذا باش يقع ادماج الشباب الاربع مؤسسات مع بعضهم في مخيم الارتجال في فكره فريده الحقيقه ومجده انه نلقاو توظيف المخيم هذايا اللي معناها في مسرح وفي تبادل تجارب وتبادل مهارات والخبرات اللي اكتسبوهم الصغيرات مع المؤطرين كمان كما سلام كما امن كما حمادي كيف معناها انهم تجارب هذوكم يقع توظيفها في المخيم هذايا اللي باش يكون يومي 1 و2 جوان 2026 بالمركز الاستياف. دونك كما قلت باش يمتد على يومين. النهار الاول باش يقع فيه معناتها استقبال المشاركين البوليكاي اللي يكون عددهم ان شاء الله باش يكون قرابه 40 طفل من الاربع مؤسسات
1: ما شاء الله قرابه 40 طفل والله عدد محترم جدا جدا
0: بمؤطرين و ورشات المسرح وممثلين على المؤسسات التربويه والجمعياتيه ومركز الادماج كذلك
1: برافو
0: باش يكونوا موجودين معاهم للاحاطه والتغطيه كيف زاد الجمعيه باش توفر دي بينيفول باش يأطروا الصغيرات هذوما
1: الصغيرات
0: يتابعوهم في مرحله التخييم هذيا باش تكون اكثر سيكوريتي كذلك على
1: بالنسبه ليهم
0: بالنسبه للصغيرات الكل. الحقيقة معناها نهار الأولاني دونك باش يكون فما كما قلت لك استقبال المشاركين وكل وباش تقع الورشة الأولى اللي هي ورشة الارتجال والمسرح الارتجال مع مختصين أخرين.
1: الوقت وقتاش يبدأ حسين؟
0: يبدأ أبارتير من 9 نتاع الصباح.
1: من 9 نتاع الصباح والتجمع وين باش يكون؟ وين باش تتلقاو؟
0: في مؤسساتهم
1: في المؤسساتهم باش تدوروا عليهم تهزوهم يعني 9 نتاع الصباح يبداو موجودين في وسط المؤسسة
0: في المخيم
1: وال 9 نتاع الصباح يبداو في المخيم فوالا فوالا باش تعملوا الدورة فهمت توا
0: ويجتمعوا كلهم مع بعضهم في اطار تبادل الخبرات نتاعهم والتجارب نتاعهم في مؤسساتهم الخاصه من بعد انهم يشوفوهم في مخيم الارتجال هذايا
1: ان شاء الله.
0: من بعدها باش تكون فما سهره المخيم اللي هي باش يقع فيها
1: اشعار
0: وكل شيء
1: هنا الجو
0: باش يكون فيها
1: شو محضرين للسهره؟ مسرحيات
0: جو المخيم كامل
1: جو كيفاش
0: نعملوا قلنا دونك
1: اسمعني احنا جو المخيم نتاعنا العادي معني العادي نشوي وناكلوا ونشطحوا ونلعبوا وبالنسبه للمخيم هذا ثقافي كيفاش باش يكون
0: باش
1: يشوي وياكلوا ويغنيوا ويمثلوا
0: كل شيء وباش نعملوا جو كوليكتيف بالطبيعه باش تكون فيها اللي هي باش تكون معناها لعبة جماعية باش هذوما كوليكي يندمجوا مع بعضهم في معناها المدينة الغامضة اللي باش يكون فيها الغاز وكل شيء باش نخبيو شوية الغاز دي جو كل شيء منها هي وباش يقع بطبيعة تركيز على الأوبجيكتيف نتاعنا اللي هو الارتجال ونشوفوا
1: الهدف الأساسي من المخيم
0: يعني ماتش دامبروفيزاسيون كيما تشوفوا لافيش اللي
1: كامب دامبرو apprendre partager et grandir bravo
0: هذا هو دونك المشروع هذا مشروع متكامل فيه برشا حاجات حقيقه انه نشتغل عليهم في اليوم الثاني هو استمراريه لنشاط اليوم الاول بعد بشقه تقييم المخيم
1: اعمال ولا المخيم
0: من قبل المشاركين الكليك والاستفاده اللي حصلت لهم كيف زاد المنشطين والممثلين على المؤسسات اللي شاركت وكل باش يعطيو رايهم في
1: اكيد في الجو
0: المخيم هذا
1: ركزي على المشوي طيب امورك الكل تبدا مريقله
0: دونك هذا هو الحقيقه انه المشروع هذا انه في الاستمراريه نتاعو في كذا انه نحقق الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو تهديد

0: ذوق الشباب والصغيرات،
1: خاصة
0: الكل لكي يستحقوا انهم يشجعوهم وندعموهم، خاطر الارتجال هي لغتنا ويجمعنا الكل. ارتجال
1: الارتجال هذا يا هو، احنا ديجا نرتجلوا في وسط الحصة هذه. احنا ما كاتبين كان الصفة بشاني ما نغلطش في الصفات متاع ضيوفي، على خاطر كل واحد يلزم بالحق عنده حقه كم يلفو. ارتجال احنا نرتجلوا، هي الدنيا الكلها ارتجال. خلينا نجسموا هذايا في الطاقات الصغار والطاقات هذية اللي باش تكون غدوة فعلا وتاخذ عليكم المشعل في بالكم، ولا تاخذ عليكم المشعل ويكون ان شاء الله تطور. وبرافو،
2: هو اول ماتش تعمل في الامبروفيزاسيون في الكوبيك في كندا. فهمتني؟ هي كبداية كانت في كيما في شكل هوكي. تعرفوا الماتش تاع الهوكي؟ هي كي خداو الكونسيبت عملوه ماتش دامبرو في على شكل تران تاع الهوكي. من وقتها بدات
1: معناها بدات من كيبيك من كندا ومن بعد فوالا. يعطيكم الصحة، نورتوني اليوم جمعية المهدية ترتجل. ترتجل اليوم برشا حديث وبرشا أمور دونك مهمة. اسم المشروع موجة الارتجال، مشروع مميز، وهذه حاجة من الحاجات اللي جاية. راهو المشروع يتضمن برشا أفكار وبرشا مراحل وبرشا حاجات مميزة باش نكتشفوها بإذن الله في الابان على مدى الصيف والشتاء. احنا نجم نقوله مخيم الارتجال 1 و2 جوان. اكيد لاكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا ب 53 979 604. شيكون الجو راهو، شيكون برشا حاجات مميزة. ومشكورين جدا المؤسسات التربوية اللي دخلت، كذلك بالنسبة للجمعيات والمراكز. باش نعاود الرحب برشا بشي مقريقيش رئيسة المشروع موجة، مشروع موجة الارتجال اللي في الكواليس. رحبت في بحسام الصفر، ونزيد الرحب به منشط ورشة الارتجال بالجمعية التونسية لمساعدة الصم بالمهدية التاس. محمد اسلام الغولة منشط ورشة مركز الدفاع والإدماج والإدماج الاجتماعي بقصر السيف سيديس. وحمادي البيجي اللي نورونا اليوم منشط بورشة المدرسة الإعدادية ببرج عريف. وبالمهدية ترتجل نقول لكم بسلامة، وإن شاء الله بون ويكاند. ان شاء الله نتلقاو في مودي جديد يوم الاثنين نيم قرمه. ميرسي بوكو، شكرا ليك، شكرا للساده المستمعين، الى اللقاء.
3: اسمه MFM على 105.5 FM في المهديه، على 105.5 FM في المهديه، 104.5 FM في سوسه والمستي. سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: عايش فاكي.
1: تسمع الموجة.

0: c'est la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

FM Tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو MFM Tunisie، راديو MFM Tunisie، وعلى تيك توك راديو MFM.

لك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمام، لعل رحمة ربي.

0: يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم
1: مولاي صلي.

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: ديما معك.
1: أما فيم ديما معكم أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمستمعين، مرحبا بأصحاب الخير، مرحبا بالقلوب الطيبة، مرحبا بالإحساس المرهف، الإحساس بالآخر. ربي فضلكم وربي إن شاء الله يجازيكم على كل الحسنات اللي تقوموا بها وعلى كل التصرفات الإنسانية اللي قاعدين تقوموا بها تجاه إخواتكم وقرابكم واللي ما تعرفوهمش ومن أفراد المجتمع، والكلنا نحن بالحق عائلة، عائلة واحدة. هذه في كل مرة أنتم تزيدوا تأكدوا من خلال برنامج واسطة خير، يعني ديما نعود ونقول راهو البرنامج هذي مش برنامج أني، مش برنامج لما فهم أكهو، راهو برنامج كل مواطن قاعد يسمع في إذاعة أما فهم، راهو برنامج كل شخص فيكم صادق يسمع بكل انتباه بكل تركيز. أصحابي وأحبابي زيدا اللي نعرفهم الكل اللي قاعدين عندي سنين وسنين، فما ناس والله سنين اللي شفتها لكن قاعدين يتابعوا في برنامج واسطة خير على الباج فيسبوك أما فهم بلوس، نبعث لكم تحية كبيرة من أعماق قلبي، نقول لكم أبهرتوني بالحق بإحساسكم، فرحتوني ياسر ياسر إنكم تراو بالعشرة، إنكم تراو بالصداقات الطيبة، إنكم أمنين، إنكم عندكم رسالة نبيلة في المجتمع، إنكم تحبوا ترضيوا ضمائر متاعكم. راه مش سهل الإنسان يعيش بوعي في الحياة هذية، فما كل واحد الدنيا مغريات الحياة تهز وتجيب، لكن فما برشا ناس نعرفهم زدائني مأمنين في الدنيا هذه انهم يكونوا عندهم بصمة، وإلا يقول لك ربي بعد عمر طويل تقعد كسيرة الباهية وقل يرحم من ولده ربه وبارك الله فيها ويرحم ولديهم. برشا ناس تعلمت منهم الكثير، وبرشا ناس أثروا فيها، وبرشا ناس أني أثرت فيها، والحياة كلها تفاعلات الحقيقة انت ربي، وإن شاء الله ربي يجازينا ويجازيكم. عنا برشا أخبار طيبة، عنا برشا أخبار سارة، عنا برشا أخبار سعيدة، فرحانين ياسر بما أنجز إلى حد اللحظة هذية. من الجمعة اللي فاتت للجمعة هذية ملف خدمنا عليه برشا طيلة الأسبوع، باش نحكي لكم عليه شنو اللي صار بكل تفاصيله. فرحانين ياسر بالحق، فرحتنا ما تتوصفش كي نوصلوا لحل من الحلول، خاصة كي يتعلق الأمر بصحة الإنسان. الأولوية المطلقة راهي للصحة، الله لا يخيبكم والله لا يمرضكم، لأنه أحسن دعوة في الدنيا هذه كي إنسان يقول لك الله لا يمرضك والله لا يعجزك، راهو العجز مخيبو. راك وقتها تستوي عندك كل تفاصيل الحياة، عندك فلوس ما عندكش فلوس، عندك عقارات ما عندكش، عندك كهرباء ما عندكش، عندك ديار ما عندكش، في الاخر بالكل تقول يا ربي ورضاك، مادي بي نقوم ومادي بي نتنفس ومادي بي نتحرك ومادي بي نرى الحياة. معناتها برؤيتي ديما نقول يا ربي الحمد لله، رغم الخصاصة رغم برشا نقائص في الدنيا هذية، برشا عائلات قاعدة بالحق تعاني معاناة مادية كبيرة واجتماعية، لكن ديما اني الحقيقة نعطي الأولوية اللي للمريض، هذيك أولوية مطلقة في برنامج واسطة خير. يعطيكم ألف صحة، بارك الله فيكم، اقعدوا معنا في الاستماع في المتابعة، العيد قريب إن شاء الله، إن شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام انتم في صحة جيدة، إن شاء الله كل عام وانتم هكا قلبكم يخمم ومخكم يخمم في رواحكم صحيح، لكن في غيركم اللي ما في حالوش واللي ما عندوش واللي لربما يعاني ويحس بالمعاناة هذية ومن الجمش يعبر ومن الجمش يقول ومن الجمش يبوح بما في ذهنه بما في مشاعره بما في قلبه من أحاسيس معناتها أليمة مؤلمة نتيجة العجز ذي المادي وإلا الصحي وإلا لغير ذلك. فبالتالي نقول لكم خموا مع بعضنا، نخموا مع بعضنا بإذن الله نلقاو الحلول إن شاء الله. أحلام سليمان بطيخ من قدم الميكروفون كما عودتكم كل نهار جمعة في برنامج واسط خير معكم حدا للأربعة متاع العشية. الحقيقة اللي يقول أحلام يقول ريم قرمة تأمن لكم البث المباشر في واسطة خير أكيد في أما فهم، تبقى معنا في المتابعة زوز أرقام تاع تليفونات باش نعطيهم لكم أحنا اليوم بمناسبة العيد، زوز أرقام هذوما تنجموا تتواصلوا معنا. اللي يحب يعاوننا في العيد الأكيد يتفضل مرحبا بيه على 93 213 219 93 213 219، وإلا على 96 800 200 96 800 200. تسمعونا على الفريكونس متاعنا على 105.5، تشاهدونا على MFM بلس. هذا هو برنامج واسطة خير. نبدأ بالإهداءات الغنائية. أكيد ريم حضرت لنا أغاني، قالت لي أحلام الأغنية هذه باش نعديها لك. إهداء لياني، هي لياني ريما وللمستمعين الكل. أني قلت لك عليها، أني قلت
0: 2016.
1: أني قلت لها على غنية من 2016، ذكرتها ريم بعد 10 سنين، توا بهمش نسمعها معها. يا ربي فضلك، نبدأ بالغنية الأولى وراجعين.
2: يا قلب كذبت نسيت، كيلت من الصبر ويبا. قلب كذبت نسيت، كيلت من الصبر ويبا. وصبرت يا قلب وعيت،

وهربت للنوم حبيت نحلم برجعة قريبة، وهربت للنوم حبيت نحلم برجعة قريبة، ومن كثرة الوحش حسيت ومن كثرة الوحش حسيت حتى المنامة صعيبة خدعني

ثمش ثنية ياما ثمش ثنية ياما بطنك ترجعني حملتيني تسعة تباعة وجدتي عامين رضاعة حملتيني تسعة تباعة وستي عامين رضاعة ونروح يما روحي مانيش حاملها ساعة تعدى العمر كي الغمضة في بحر خضة بخضة وما بين لحظة ولحظة خوف البحر يبلعني خدعني خدعني خدعني خدعني الزمان وجعني ثمش ثنية ياما ثمش ثنية ياما البطنك ترجعني لأيام رحايا ترحي تسرق شعيري وقمحي ولجراح ريشة تكتب ولرياح ريشة تمحي وسط الثنايا ياما لاصحاب كانوا لما ناديتهم ما ثم كان السكات يسمعني خدعني خدعني خدعني ضربني الزمان وجعني ثمش ثنية ياما ثمش ثنية ياما البطنك ترجعني فقير ياما حمامة وسط الزمان وزحامة جربت نحلم نلقى حتى الحلم بسوامة وجريت خلف اللقمة طارت وصارت نجمة يا حسرة يما لما كان ضرعك شبعني خدعني خدعني خدعني ضربني الزمان وجعني ثمش ثنية يما ثمش ثنية يما.

105.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ديما معاك.
1: الأكيد ديما تسمعوا فيه أما فيم، تسمعوا فيه برنامج واسطة خير. بدينا معكم على بكري كيف العادة من الماضي ساعتين حتى للأربع متاع العشية بإذن الله، تسمعوا برنامجكم، تحاولوا قدر المستطاع أن تعاونوا بعضكم، منكم تقفوا مع بعضكم وقت الغسرة، وقت المحنة، وقت المرض، وقت الناس اللي بالحق تدور عليهم الدنيا، وقت الناس ما كانوش يتصوروا أنه في يوم من الأيام تنجم تنقلب بحياتهم في لحظة من اللحظات نحو اليأس، نحو العجز في بعض الظروف. الأكيد كما وضعية الأخ اللي جاء بحذانا واللي وصل صوته في إذاعة أما فيم على لسان زوجته بطبيعة الحال، زوجته اللي جات بكيت بحرقة بلوعة في استوديوات إذاعة أما فيم، تعاطفنا معها برشا برشا، أثرت فينا ياسر القصة، خذينا الملف هذايا باش ندافعوا عليه باش نلقاولو حلول لأنه متعلق بصحة الإنسان. نقولوا ألو، أهلا وسهلا، مرحبا يا حنان.
2: عفلين ومدام حلام، الحمد لله.
1: شنو أحوالك يا حنان، لاباسة؟
2: الحمد لله لاباسة، شوكي خليك ويبارك لك.
1: يعيشك، وصلتوا لاباس، وصلنا لاباس المكنين؟
2: لا مازلت ما وصلتش، طاح بينا المترو ومتاع طلع على الستة.
1: إي.
2: وهبطنا في حشك في البلاصة معناها خلي.
1: إي. يا ولا حواليت يا ولا، خليتكم عندي مدة ملي هبطتكم غادي. المهم ان شاء الله توصلوا لباس. حنان احنا في بث مباشر توا الان في برنامج واسطة خير. حبيت باش نسألك ساعة لين باش نرجع شوية للموضوع باش نحكي فيه بأكثر عمق اليوم ملف زوجك. كنت تنتظر انه اصحاب الخير باش يتفاعلوا معاك في برنامج واسط خير في اما فيمو الا لا يا حنان؟
2: انا كي قصدت البرنامج هكا من حكيت ماشي اصحاب الخير مش يعاونوا، عادت ثقة في البرنامج وكان ثقتي في بلاصتها ويبارك لهم ويرحم والديهم ويبارك لك انت يا مدام احلام، ونشكر كان العاوني مين هو، نشكر لهم برشا ويبارك لهم في العواشر.
1: امين يا ربي يا حنين، ان شاء الله توصلوا لباس. حبيت نحييك الساعة هذه التحية الأولى انت وزوجك، والاكيد باش نواصلوا احنا متابعة الملف الصحي متاعو. دونك نخليكم الحقيقة مازلتوا انتم تاو الصوت مش واضح بالباهي بالباهي، ان شاء الله باذن الله هتنتابعوا الملف ونقعدوا على اتصال. شكرا لك حنين، يعطيك الصحة يا حنان. وكانت هذه ريم زوجة الأخ باش نحكي، نعطي حوصلة على الملف بكل دقة. الأخت حنان جات بحذانا مقال لذا عند جمعتين، وإني والله العظيم عشت لحظات قلت صدف كيفاش ربي سبحانه وتعالى يبعث العبد لعبده، كيفاش يبعث ربي رفيق وقت الضيق، كيفاش يبعث ربي شخص يفتح لنا البيبان، يعطينا ابواب الامل، يعطينا ما انت بصيص من النور، يعطينا ما انت فرصه انه الشخص ذاك يتعالج. ربي سبحانه والله باش نحكي لكم الحكايه كما هي بالضبط. ساعه تكلمني اخت صديقة، هي الحقيقة صديقة هذه عندي مدة ما شفتهاش، كلمتني قالت لي أحلام

متابعة في برنامج واسط خير على الباج فيسبوك عندي مدة سنين. قالت لي عندي فلوس مخبيتهم الفلوس هذوما، نحب أني عن طريق إذاعة أما فام وبرنامج واسطة خير نحب نتكفل بشخص مريف، معناتها نشري له دواء وإلا نعمل له تصاور وإلا اللي حاجة نقصها في العلاج متاعه أني نحب نتكفل به. يعني فلوس مخصصتهم للمرض أكهو. قلت لها باهي عنا ملفات احنا برشا وتو نشوفوا أنه الحالة الاستعجالية أكثر من خواها. تفهمنا على الحكاية ذي، قالت لي باهي أحلام شوف الأمور وارجع لي. علقت التليفون من هنا، من بعد نهيرين جي الأخت حنان مقال لي ذاعة، جات جابت الملف متاع راجلها حكيت لنا عليه، فتعدى الكل في البث المباشر هذا الأكيد. زوجها اللي من عام 1981 كان هو يخدم على مرته، يخدم على أمه، يخدم على أبوه، يعني هو كان العائل الوحيد لهذه العائلة، كان يخدم شوفير على الكاميون، يعمل أكسيدان اللي بجنبه يتوفى وهو معناتها في حالة كارثية، في حالة معناتها تعبة تعبة تعبة على الأخر. تأثر ياسر، صحته تدهورت برشا، فما صور ما حبيناش احنا الحقيقة نعديهم. من بكري كي مشيت معاه للسبيطار وانا احكي لكم ماني صورت ساقه بالضبط، صورت خلي الناس تعاطف معنا وتتفاعل معنا وتعاون الشاب هذايا انه يرجع لحياته وانه يرجع يخدم على روحه. جيت تعم في نداء لانه مسائل للسبيطار طهر صفر، هو كعمل لاكسيدان هزوه للطهر صفر، قعد شهرين وعشر ايام، خرج بكري جيب 4,200,000، خلى الملف الكل غادي، عملوا له المسامر، عملوا له تحاليل، عملوا له معناتها برشا برشا برشا مسيرة من العلاج. عنده سوابع ساقي قصوهم له، السوابع الصغار الكل الاربع معناتها سوابع قصوهم له متاع يده متاع رجله اليمين. معناتها تصور انت شخص كان يعيش لباس يخدم على روحه لاهي بعائلته، في لحظة من لحظات يولي عاجز عاجز وما ينجمش يكمل العلاج متاعه لأنه مسيل في 4,200,000 في سبيطار طاهر صفر. فأحنا كنا الخطوة الأولى اللي لازمنا نعملوها إن نشوفوا طريقة مع سبيطار طاهر صفر كيفاش نجم نخلصه على أقساط. فاتصلت بسيد المدير الجهوي للصحة بالمهدية، الله يبارك له يرحم والدي والله، لأنه أمن بالملف. كي حكيت له الحكاية قلنا له هوا عندي شكون باش يعاوننا باش طر المبلغ اللي هو 2,100,000. عندي فعلة الخير صديقتي قالت لي أحلام نعطيكم 2,100,000 خلص اشتر باش معناتها يستأنف العلاج متاعه في سبيطار طاهر صفر، لأنه ملف كامل كما قلت لكم موجود في السبيطار، خرج ما عنده حتى وثيقة. فكان العمل هكاكا والحمد لله اليوم تلاقينا قدام سبيطار طاهر صفر بالمهدية، والحقيقة لقينا توصيات الله يبارك لهم الكل من السيدة المديرة العامة لكل الأطباء في اللي احنا قصدناه اللي احنا توجهنا له باش نشوف وضعي وخلصنا 2,100,000 والباقي باش نعمل كوليك التوا لأصحاب الخير شكون ينجم يكمل يخلص لنا ما تبقى من المبلغ هذا اللي هو 2,100,000 زادا. باهي عطاونا دواء بيزمو ياخذوا، عطاونا معناتها تحاليل باش يعملهم، عطاونا تصاور لازم يعملهم، عطاونا موعد نهار 16 جوان باش نرجعوا به لأنه مشينا بكري للعيادات الخارجية قسم العظام والأطباء شافوه. والصور هذه أني خذيتها بكري شوية من سبيطار طاهر صفر لوصف الحالة معناها التعبة لهذا الشاب، كما قلت لكم من عام 1981 اللي يدخل على الباج فيسبوك إذاعة أما فام أما فام بلوس توا يشوف الصورة متاع الأخ، صورة صدقوني معناتها بدون تعليق، صورة مؤلمة، صورة معناتها تعب برشا برشا برشا. إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويقيمه سالم، أمين يا ربي. والحمد لله الحمد لله أني حبيت نشكر كل شخص تعاطف معنا، حبيت نشكر كل شخص آمن ببرنامج واسط خير. احنا رهننا على الملف هذايا، وإني كي نقول أسرة برنامج واسط خير أني ولا ريم وإلا الكلنا لهنا يد واحدة، كي نرهنوا على ملف بقدرة ربي بإذن الله تعالى نطرق البيبان الكل، لقينا باب الأول مسكر نمشوا الباب الثاني، باب الثاني من يأسوش لازم نلقاو الحل، حتى نصف الحل راضين به، المهم نلقاو حل ونلقاو معناها اجتهاد ونلقاو تحسن في الوضعية الصحية متاع الأخ هذية. فبارك الله فيهم ساعة فعلت الخير
فعلت الخير اللي الحقيقة خلصت زوز ملايين ومية، وبكري قبل البث المباشر كلمتها باش بعثت لها التوصيل وبعثت لها الوثائق الكل وبعثت لها ملف كامل اللي لازمنا نحضروه توا باش يرجع للموعد نتاعو في 16 جوان كما قلت لكم. قالت اني كمل تكفل ببقية المبلغ بأقساط، يعني باش كل مرة باش تعطينا قسط باش نمشيو نخلصوا بيه السبيطار، وهكا بإذن الله تعالى كي يخلص السبيطار هو يكمل يتعالج ويكمل نشوف الوضعية نتاعو. دونك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أصحاب الخير اللي تسمعوا فينا الكل تنجموا تعاونونا على الوضعية هذه، لأنه كان كيري دويرة الكيري خرجوا لأنه هو أصبح عاجز، مرته لاهي بي فيلقى روحه في الشارع ما عندوش وين يسكن له هو ولا مرته، فخذاهم خذاهم غرفة بيت معناها يسكنوا فيها توا، لكن ضرورة لازم نلقاو له استوديو وإلا نلقاو له دويرة صغيرة في مكنين، في بقالتة، في تبلبة، في مهدية، في أي بلاصة بصوم مرفق باش نجم نحولوا هالعائلة هذية ونلقاو أصحاب الخير شكون يتكفل بهم وشكون يعاوننا هالأشهر هذوما الكل إنه يتعالج ويرجع لباس الساعة شوية لباس، لأنه الحقيقة ساقه مضرورة ياسر ياسر. حكيت لكم على 4 صوابع متاع ساقين مقصوصين، يعني حالة ما نجمش نزيد نوصفها أكثر من اللي قاعدة نوصف فيها، وما عطيتهاش حقها الحالة هذية لأنه فما برشا كلام ما نجمش نقوله الحقيقة، وجعني ياسر، تأثرت ياسر اليوم، تقلقت ياسر كي ريت تفاصيل معناها الحقيقة المرض اللي عندش الشخص هذية. فمرة أخرى زادة كل واحد نعطيه حقه زادة، كل شخص اجتهد معنا، كل شخص آمن ببرنامج واسط خير. تقول المسؤول ما عندوش مزية، ليه المسؤول عنده مزية؟ يكون يخدم ضمير. شو معناه مزية؟ مزية إنه سهل لنا الأمور، مش باش يعمل حاجة غير قانونية بطبيعة الحال. كيف احنا معناها تركنا الباب مدير جهة للصحة بالمهدية ما خيبناش، هو والستاف الكل من الإدارة العامة لسبيطار طاهر صفر للدكاترة للكل الطاقم الطبي وشبه الطبي في طاهر صفر، احنا اللي احنا تعاملنا معهم اليوم الكلهم كانوا في استقبال إذاعة أما فهم وبرنامج واسط خير. هذا للأمانة، للأمانة احنا ما جينا للإذاعة لهنا المقال إذاعة إلا ما وصلت سيي، معناها وصلت لمحطة المترو وسيي باش ياخذ تاكسي من محطة المترو من بعد كيعبد في المكنين يروح، فهمتوني كيفاش؟ والحمد لله احنا راهو ما عندناش حتى ربع مزية، احنا مالنا إلا واسطة عطيناها معناتها إعانة مادية بسيطة تو باش الديباني روحها في الدواء وفي الحاجات الضرورية هذه. واستجدي منكم، استجدي عطفكم، استجدي ضمائركم، أحاسيسكم، قلوبكم الرحيمة إنكم تدعموا العائلة هذه، إنكم تقفوا معها. المرحلة مازلت طويلة وصعيبة ومعاناة كبيرة، ولوجوا كما قلت لكم على استوديو باش نجموا نكنفوا العائلة هذه ويتعالج، لأنه كل إنسان فينا عنده الحق في العلاج وفي الصحة، هذه أهم حاجة احنا عاطينها أولوية مطلقة. مرحبا بكم على 93-213-219، هذا هو رقم إذاعة أما فهم، 93-213-219، وإلا عنا رقم الثاني دعمناه الأكيد لأنه بنسبة العيد احنا ديما يكون عنا رقم ثاني، نجموا تكلمونا في كل وقت بالرقم الثاني على 96-800-200 96-800-200، هذوما زوز أرقام تنجموا تكلمونا الآن باش نجموا تعاونونا فيما يخص الحالة المرضية الاستعجالية اللي أنا حكيت لكم عليها توا بكل تفاصيلها، احنا عشناها اليوم في سبيطار الطاهر أصفر بالمهدية. الله يجزيكم على فعل الخير، بارك الله فيكم، ابقى معنا في الاستماع على 93-213-219 وإلا على 96-800-200.

نطلبوا الشفاء الأكيد ونقولوا إن شاء الله ديما تكونوا في صحة جيدة وإن شاء الله نسمع لكم كان الأخبار الطيبة السعيدة سارة أمين رب العالمين وإن شاء الله يا ربي نقفوا لبعضنا ونقفوا مع بعضنا للناس اللي محتاجتنا خاصة في الصحة. أني بربي راني نكرر ياسر على الموضوع هذا لأني برشا وجيعة وبرشا إحساس صادم جدا كي ترى حالات معناتها حالات معناتها صعيبة ياسر ياسر وتتلقى معها الفقر والاحتياج وأبسط الأشياء منجموش يوفروها. ما نحكيوش حتى على الدواء، نحكيو على ماكلة، نحكيو على واحد باش يكن راسه ما عندوش وين يرقد وين يبيت، يعني حاجات هذوما ضرورية يا رسول الله. احنا علاش خذيناها انشارج ملف هذية على خاطر مأمنين بكل تفاصيله ونحبوا نلقاو حل جذري للعائلة هذية. ربي الله يرحم والديكم. الناس اللي يسمعوا فينا ينجموا يعاونونا، نعاود رقم الإذاعة على 93 213 219 وإلا على الرقم الثاني على 96 800 200. هذوما زوز أرقام احنا حبينا الحصة اليوم الحقيقة نخصوها للعيد، إن شاء الله عيدكم مبروك، ونعملوا دعوة لأصحاب الخير إنهم يعاونوا بعضهم، وباب إذاعة أما فهم مفتوح كما كل المناسبات الدينية الأكيد. الحمد لله يعني في العيد الصغير ما شاء الله وفي رمضان كيف كيف من المساعدات اللي وصلتنا سواء كان في قفة رمضان وإلا في دبش العيد وإلا في ختان الأطفال، معناتها المحتاجين الحمد لله يعني صدى طيب، تفاعل كبير ياسر ياسر مع برنامج واسط خير في العيد الكبير عمناه والكيف كيف زادا الحمد لله. فما اللي تبرع بالحم، فما اللي يتبرع بعلالش، فما اللي يتبرع بفلوس، كل واحد وكيفاش يحب يتبرع. معناها احنا عنا القائمة متاعنا، عنا العائلات الأولى من أختها خاصة. ساعات يلزمك فاعل خير يقول لك هذوما للأيتام، حب أيتام أكهو، فما اللي يقول لك عطي للعائلات المعوزة، كل واحد وكيفاش يرى. هذه أمانة احنا واسط خير نحب نوصلها كما انتم تحبوا بالضبط. مرحبا بكم، احنا كما قلت لكم حتى للأربع موجودين تكلمونا. الإنسان اللي يحب يخرج صدقة، اللي يحب يعاون، اللي يحب يشيل خوه، اللي يحب يفرح صغيرات، راهو احنا محكيوش على علوش، راهو العلالش بمليون ونص بدوز ملايين، نحكيو على انك تفرح صغير بأبسط الحاجات حتى تقرأ له حسابه في كيلو لحم. انت ربي اكرمك واعطاك باش تشري له تشري علوش لصغارك، هذاك ما عندوش عشاء ليله، نخمو باش ياخو حتى كويلو الحم. معناها نحاولوا نوزعوا معناها بشوي بشويه وان شاء الله نفرحوا اكثر ما يمكن من العائلات. ديما باب اذاعه اما فهم مفتوح، تكلمونا حتى للبث المباشر على 96 8 على 93 213 219. هذا حتى للاربع اليوم، اذا كان بعد الاربع تحبوا تكلمونا في مخص المساعدات للعيد ان شاء الله تكلمونا على 96 800 200، على 96 800 200. دونك هذوما زوز ارقام، ربي يبارك للجميع، امين رب العالمين. واسطة خير برنامجكم انتوما هو برنامج انساني يفتح باب الامل. هذه راه الكلمات هذوما كتبتهم ريم واني باش نقراهم بلساني لانهم كلمات والله من اعماق قلبها. كي قلت لكم راه هو برنامج واسط خير، مش برنامج شخص والا فرد، راه برنامج الاذاعة الكل، رانا نحسوا به، رانا نكونوا يد واحدة مع بعضنا ونفرحوا ياسر، نفرحوا. كي البارح كلمت ريم قلت لها يا ريم لقينا الحل الحمد لله، يعني الإعانة المادية هاي باش نمشيو نخلصوا سبيطار، وغدوة هاوما فيديو وغدوة ماشيين للسبيطار وباش نهزوا المريضة معانا وكذا وكذا وكذا، يعني فرحتها بالدنيا. دونك برنامج إنساني يفتح باب الأمل ويقرب صوت المحتاج للناس اللي تحب تعمل الخير، لأنه الخير مازال بيناتنا ولأنه كل إنسان يسحق فرصة جديدة للحياة. الخير يجمعنا للتفاعل مع الحالات ومساعدة هذه الحالات على 93 213 219 وإلا على 96 800 200. مازلنا متواصلين، مازلتوا تسمعوا في أما فهم صحيح، راه برشا وجيعة في القصص اللي نعديو فيهم، لكن زيدا نحاولوا نمتعكم شوية بالأغاني. خلي الإنسان يسرح شوية مع الأغاني، خلي يخمم، خلي يفكر كيفاش ينجم يعاون خوه اللي ما في حالوش. مرحبا 93 213 219 نرجع لكم.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

طلع بيها هي صغيرة وعمرها عامين مفتاح فمي وقت لناديها ودرتاح كيف نشوفها بالعين يا وتحزن وترقد كان غبت عليها يا ناري حتى النهار تردهم شهرين يا وبخلاف زينها مهلاش من يرضيها وانقت لي الرواعيدها بعيدين وكل من كسب البنت ومربيها يعرف المعالي العز بعد سنين يا نمشقت للمجاز نحكي بيها وراهو المحل من غير طفلاشين وهي اللي تعرف حاجتي تقضيها تسأل علي

0: 93 213 219 وإلا على 96 800 200. هذوما زوز أرقام اللي خصصناهم لكم البرنامج واسطة خير بمناسبة العيد. إن شاء الله عيادكم الكلها يا ربي تكون بالصحة، وإن شاء الله يا ربي عيادكم تكون باللمة، وعيادكم تكون بسيلة الرحم وبالفعل الطيب وبالكلمة الباهية، واللي واخو في خاطره من خوه يحاول يتصالحوا، يحاولوا يتسامحوا، يحاولوا يخليوا ديما الكبير قدامهم. حتى الوالدة كي تتوفى وإلا الوالد كي يتوفى برشا أخوات يتفرقوا، فماش علاش، ما فماش علاش ديما الإنسان يقول على خاطر أمه يرحمها، على خاطر بابا يرحمه، راهم يحبوا اللمة، راهم يحبونا أخوات، راهم يحبونا كذا. الإنسان ديما يراجع روحه، ما فماش كبير هذايا يقول ما نسلمش على الصغير، ولا الصغير ما نسلمش على الكبير. مادابكم أخوات، مادابكم أقارب، مادابكم عائلة واحدة. ساعات الإنسان يتنازل، ساعات الإنسان لازم يضحي، ساعات الإنسان يعمل روحه ما في بالوش، ساعات الإنسان ما يشدش بصحيح. راهم هذوما الكلهم مشاعر نحسوا بها وقت الغضب والغش، نعبروا عليه الغضب نتاعنا وناخذوا موقف، وساعات نندموا على المواقف هذيك كي نعرفوا إن الدنيا آخرتها موت. وساعدك يا فاعل الخير، وين نعمل الخير في أهلي وغير أهلي والناس لكل أهلنا. وهذاك هو معنى الإنسان شو لازم يحكي مع روحه في حوار معناه ذاتي مع نفسه، باش ينجم معناه يعدي هالصعوبات الحياة والعلاقات اللي ربما تكون فيها برشا نفاق وتقول فيها برشا جواندوات. احنا نقولوا ان شاء الله يا ربي الصدق ديما يكون هو شعارنا، يكون هو الدعامة متاع العلاقات الاجتماعية متاعنا. باهي باش نمشي لحالة اجتماعية جديدة اول مرة باش تسمعها. كي نقولوا حالة اجتماعية نقولوا احنا حالة صحية ساعة قبل كل شيء. نحكيه على مرأة كانت عايشة لباس مستورة، تخدم على روحها، متزوجة في ليلة ونهار، تسمع بروحها مريضة بالمرض الخبيث. ان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، امين رب العالمين. باش نسمعوا القصه نتاع الاخت، وهذاك علاش نحاول اني نركز على زوج تليفونات باش نجموا تكلمونا وتتعاطفوا مع الوضعيه اللي باش نسمعوها توا. على 96 800 200 والا على 93 213 219. عندنا ساعه قبل كل شيء زوج مستمعين طلبونا، مستمع من بقالته باش تعاون ب 100 دينار بالنسبه للوضعيه الاجتماعيه الاولى نتاع الاخ اللي عمل اكسيدون وحكينا لكم عليها في بدايه الحصه. وعنا الأخ من الشابة سحسن. سحسن تحياتنا ليك سحسن، وربي جزيك وربي يعطيك على قد قلبك سحسن من المستمعين الأوفياء لأما فهم، وانت ديما تعاون الحقيقة في الحالات الاجتماعية اللي انت تسمعها واللي انت تختار شكون تنجم تعاون. وان شاء الله تقول انت ان شاء الله يكون عندي ونعاون الناس الكل، أما كل قدير وقدر وكل واحد كيفاش ينجم يعاون كيف كيف الحاج والحاجة. نحب نبعث لكم تحية كبيرة، نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، انتم متأكد ان انتم قاعدين تسمعوا فينا، واني دللت عليكم قلت لكم باش تعاونونا في الوضعيه الاجتماعيه نتاع البنيه اللي حضرت معنا الجمعه اللي فاتت تاع الاخت انس اللي عندها جابت البيبي نتاعها، واللي قاعد يتابع في واسطه خيل اكيد يعرف كل تفاصيل القصص اللي احنا نحكيوا عليها احنا توا. دونك تبرعت لها ب 500 دينار باش نجم تعيش البنيه هذه بول مومون، لان ظروفها صعيبه صعيبه صعيبه وقصه اليمه جدا. يعني والله وجعت لي قلبي الجمعه اللي فاتت اني وريم روحنا مرضى والله من القصص اللي سمعناهم. وكي نقولوا سمعناهم احنا مداعمينهم بكل الوثائق اللازمه. راه بكري قلتها اني في سبيطار طاهر صفر مع المسؤوله على الماليه، قلت لها احنا ما تتعدى حاله من الحالات الاجتماعيه في استوديو البث في اذاعه اما فام الا ما يكون عندنا الوثائق اللي احنا متاكدين منها الكل، فماش حتى هفوه باذن الله تعالى تتعدى علينا. راه نحبوا احنا نخدموا على الشفافيه ونخدموا على الموضوعيه ونخدموا على المصداقيه ونخدموا على الامانه، لانه الانسان اللي يسمع في إذاعة أما فهم توا يقول لك الحالة الفلانية أني سمعت نحب نتعاطف معها ولا نحب نعاونها بمقدار مادي كبير ولا صغير ولا كل قدير وقدره. أما أحنا نضمنوا لكم بإذن الله تعالى والضمان بيد ربي، نضمنوا لكم صدق الحالات الاجتماعية اللي تتعدى في واسطة خير، الصدق متاحة والصحة متاحة، يعني بالوثائق ندعموا كل شيء بالوثائق. باش نمشيوا للحالة الاجتماعية اللي احنا حبيناها تكون حاضرة معنا زادة اليوم، الأخت اللي جاتنا من المهدية. باش نسمعوا قصتها بالباهي. أقرب شوية الميكروفون، مرحبا بيك عسلامة، أقرب لنا شوية باش نسمعوك وخلي الناس يسمعوك زادة باش ينجموا يعاونونا بالباهي. السؤال الأولاني اللي اني ديما نطرحه. شكون قال لك على برنامج واسط خير؟ معناه شكون اللي دلك؟ شكون اللي قال لك برا اقصد البرنامج واسط خير؟ لانه برنامجكم انتم هو في الاخر. اما نحب نعرف يندرا سمعت بي سمعتوا انت بالصدفه قالوا لك عليه بالضبط شنو؟ اقرب شويه.
1: صحيح كي نركب في تاكسي سمعنا سمعتكم في التاكسي معني خاطر ما نحلش انا راديو في ولا وزيد ما نكذبش عليك برشا عباد زاد قالوا لي معناها عليكم وكل شيء معناها تعاونوا العبيد تحسوا بيهم تعملوا معناها مجهودكم على خاطرهم هذاك علاش انا معناها قلت
0: خل نطرق الباب وان شاء الله ربي يجيبني في الصواب. امين يا ربي. مرحبا باقي صوتك مش نسمع فيك ما اني نحب اقرب شويه خذ راحتك. ما نقولوش احنا لا على اسم لا نقولوا حتى على شيء راهو ذيك تقعد لنا احنا المعطيات الشخصيه نتاعك باهي نرجع بك بالتوالي. انت صغيره في العمر كي نقول صغيره من عام 1978 صغيره باهي عرست قداش عمرك؟
1: عرست عمري 24 25.
0: حبيت شخص تزوجته ولا ماخذه تقليديه؟
1: لا حبيته
0: تزوجته كريتو دويره عايشين لاباس تخدم انت وقتها ولا لا؟
1: لا انا عمري ما خدمت كان ما بعد ما توفى هو معنا.
0: باهي دونك كي عرست قعدت في الدار.
1: اي قعدت في الدار.
0: هو شنو كان يخدم؟
1: هو كان يخدم مره يخدم في الوتلة في السيف يخدم مرمى
0: معناها يروبش معناها ما قعدش يروبش ما يقعدش. كنت كاريه مستوره لاباس الحمد لله. جبت بنايه؟
1: جبت بنايه.
0: شنو اللي صار من بعد؟ باش توفى معناها راجلك
1: سكتة قلبية. سمع عليها ما بي حتى شيء لاباس عليها يخدم كي الناس معناها عايشين
0: مستورين. اي ما عندوش حتى امراض مزمنه ما عنده حتى شيء
1: حتى شيء عنده كان عرق اساور على سيرك ما عنده حتى مرض معناها.
0: اكيد ربي قداش عمره توفى يرحمه؟
1: توفى عمره 43.
0: قداش عنده متوفي ده هو؟
1: حسينه خليه لي بنت شهرين وشوي.
0: خليه لك بنت شهرين بنتك؟
1: بنت شهرين وشوي يعني.
0: كملت انت المسيره؟
1: كملت انا خدمت فلاحه خدمت عادي دروج حتى شي نظف دروج عادي خدمت الحمد لله.
0: نقولوا بيبي عمرها شهرين معناها حلت عينيها ما تلقاش بها قدامها
1: قعدت شي تعرفوا كان في التصاور كهو بنت تعرفوا كان في التصاور
0: يعني صدمه كبيره اكيد
1: صدمه كبيره
0: عليك
1: علي انا خاصه كي ما تلقاش معناها لا ام لا بو معاك لا خو لا اخت هذيك هي
0: السند الكبير هذاك ما تلقاش. والله اني نحب نعرج على النقطه هذه لانه نفس السؤال سالته بكري معناها الاخت حنان اللي من بوكنين جات بحثينا وراجلها عمل اكسيدون وكذا قلت لهم العائله وين معناها بالحق يا اخي حتى ما نعاونوش بالفلوس نعاونوا بالمواقف نعاونوا بالكلمه نعاونوا نكونوا سند معنوي لبعضنا معناها علاش الخيوبيه هذه في العائله الصغيره ولا الكبيره معناها علاش كل واحد عايش على مصالحه وما يهموش في خوه ولا مريض ولا ما في حالوش ولا يعلم بيه ربي. انت نفس السؤال نطرح عليك عائلتك انت وين عائلته هو وين بعد
1: عائلته هو على خاطر معناها هما حبوا ياخذوا له بنت خالو منصفيقسيه معني ما حبونيش ما حبوش
0: عندي من الاول مش قابلينك معناها خذوك على مضض بالسيف هكاك وبرا
1: امي زادة ما هيش قابله الراجل اللي باش ناخذو معناها على خاطر فاميلتي ما همش بتاعي حابيني وثاني حاجه معناها كيما نقولوا احنا عمل يومي معناها زوالي
0: معناها زوز عائلات مش قابلين بعضهم في الاخر وبرا اي بيه قلت برا نعرس وخليني ناني على روحي وراجل باهي وعامل مجهود ومسكين حتى ما في حالوش او كيخدم على روحي مش بطا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: وقتها انا ما نحسش روحي ناقصه حتى شيء
0: ملي توفى راجلك خلي لك البنيه عمرها شهرين تلقى روحك في ثنيه طويله ومتعبه كيفاش بديت هالثنيه هذه بنا خطوه
1: اول خطوه عملتها عند زوج جيران نسي معناها يخدموا في الفلاحه مشيت معاهم وقتها بديت نخدم
0: معاهم. لشكون خليت بنتك وقتها؟
1: وقتها خليت بنتي عند مرات شد صغار ب 50,000 معناها في
0: الفلاحه فك بنتك تعمرها 16 سنه قلت لي
1: بنتي جوليا تعمل 17 سنه
0: اي
1: هكا وبديت خطوتي هكاك معناها ما وديت معناها نعرف المسيغة دي كمثلا يخدموا هكا في عمارة يمشي وينظفوها فهمتي بشوية بشوية معناها وديت حتى انا يلزمني خاطر عندي بنية انا بنتي ساعة جبتها نيقصة للأول
0: فهمتي هداش حبيت إيه. نسألك يعني باش نسألك على بنتك مستنى. كيفاش وفقت به اللي هي عندها إعاقة على خاطر هي البنية عندها بطاقة إعاقة إعاقة طبيعة الإعاقة متعدة عندنا بطاقة إعاقة قدامنا ديجا معناها بربي تبعونا واسمونا معناها بكل تفاصيل القصة هذية على خاطر قصة أليمة على الأخر والله قصة ما نتصورش واحد يسمعها توا ما يتأثرش الدنيا مخيبة كي تدور على مولاها والله مخيبة مخيبة تولي شيخ الهموم معناها مصائب الدهر الكل تتلاقى على الأخت هذية معناها عرس تمشي في بالها باش تفرح بالحياة تلقى راجلها توفى تلقى روحها عاجزة ما عندهاش مداخيل تلقى بنتها معناها تفيق بنتها عندها إعاقة معناتها متعدة باش باش تكافح هذا الكليكا معناها باش باش تقاوم هالشيء هذا الكليكا فانا عمر انت فقت بالبنية عندها إعاقة متعدة
1: 8 شهور
0: عمر شنو حسيت وقتها؟
1: شهور ايه؟ ممشي معناها الطبيب فاق بها قال لي راي بنتك ماهيش باش تمشي وراسها ماشي ويكبر أكثر من بدنها عطاني وقتها يا ريم شيت عملت لها نلقى في راس بنتي الماء قال لي معناها يلزمها عملية ما كانش راوي مشيت حسين قال لي بنتك ما هيش باش تمشي مشيت بعثوني مشيت للسبيطار المهدية بعثوني المستيك فشافها الطبيب غاديكا وكل شيء يطول متوقع اسمه دكتور دارمور شافها وكل شيء قال اي طلبوا عليا فالف
0: اي
1: انا مين باش نشري فالف وقتها الوقت هذاك فما بمليون و8 وفما زوز ملايين ونسيت قديش وفما 3 ملايين وترى قديش تصدمت انا فهمتني وقتها مازال راه ما عنديش الكرني هذايا نتاع المعالجين وقتي
0: ما ويزمك توفروا بالفلوس
1: كل شيء بالفلوس سبحان الله قبل دكتور دارمون قال لي اسمعني قال لي انا في الكنترول اللي بعده قال لي راني ما نعرفش اتطور الطب وقال لي راني عملت عمليه لواحد عمره 40 سنه من غير بالف ركبت له كان معناها شق له وجبد الماء ولا كيفاش
0: فما تكنولوجيا حديثه معناها من غير بالف باش يعمل لها عمليه اي
1: قلت له باهي معناها مسالش وروحت محمد في ربي ومعناها حاجه تنحت كنت نخمم فيها ياسر الحكايه هذيك معناها بنتي
0: خممت في خطوره مرض بنتك وخممت منين باش تجيب الفالف هذا مليون ونص ولا زوز ملايين معناها منين وانت ما يعلم بك كان ربي اي
1: وقتها نخدم في الفلاحه ب 12000 وقتها معناها ما 12000 هكا هو كحكي لي هو هكا قلت له باهي معناها دكتور عطاني معناها رمز يكون عملية وقتاش ومشيت ورقدت انا وياها والحمد لله معناها جبدت الماء وكل شيء اما اليوسف بتاع عينها تمس قال لي معناها هي تنقص
0: عينها تأثرت معناها تشوف فيها اي ريد راه فيها في داخل العقل معناها تشوف بها عينها ولا ليه؟
1: انا عملت ما عنديش برشا عملت لها عملية زادة في مستي قالوا هزيتها نهار 16 قالت لي لاباس اما قالت لي راهو مازال فيها ريسك معناها انا بهذيك ديما معناها اللي عطيتهولك قلت لها لاباس عطاوها كونترول اخر ان شاء الله لاباس بالنسبه كاتبين هما اعاقه
0: سامحني اني حبيت نركز على الاعاقه المتعده شنو معناها متعده شنو انا
1: عندها سيقات والمسيق
0: اي
1: عندها هذوما ما نعرفش شنو يسميوهم من هنا فهمتني معناها واحدة طالعة على الأخرى
0: تمشي على ساقها وكل تمشي توا
1: في مساج
0: الحمد لله ما دام تمشي تتكلم تعبر ولا
1: الحمد لله
0: يا رب الحمد لله تقرا ولا لا دخلت تقرا ولا
1: تقرا بنتي اما ادماج تقرا
0: اها ادماج تعمر 16 سنه قلت لي لبنيه
1: 17
0: سنه اي
1: مثلا تقرا سنه ويتيما ما يعديولهاش امتحانات نتاع الويتيما معناها يعطيوها امتحانات تاع سيزيام
0: اي الحالات الخاصه هذوما اللي فهمتك به انت لاهي في بنتك ولاهي في مرض بنتك ولاهي في العلاج نتاع بنتك، وبعد في 2023 تفيق بروحك لا انت مريضه بالمرض الخبيث، معناتها 3 سنين التالي. كيفاش كيفاش ما نقولكش كيفاش قبلت، خاطر هو السؤال ما سالش
1: انا دي ديريك كي معناها قال لي راهو طلع خبيث معناها مش حنين. السكرتيره ترى كيفاش معناها شافتني هكا هزتني اللحظه ديك ديريك مخي بشكل في بنتي مش انا اليوم ولا غدوه ماشيه، اما بنتي هذيك شكون؟ لا
0: ربي طال في عمرك في الخير وربي يفرج عليك امين يا ربي.
1: ساعات نقول يا ربي اعطيني حتى 30 متر لابني بيت حجاب وتواليت وكوجينا برك باش نهار كي نمشي لبلاصتي نبدا متهنية على الاقل بنتي، خاطر ضيقة الكري ونعرف الكري شنيا.
0: بديت مسيرة العلاج من 2023
1: اصلا انا تو نعيش بدواء الاعصاب اللي جبت لك
0: عملت زوز عمليات قلت لي
1: زوز
0: عملت شيميو
1: مش مرتين بركة
0: عملت حصتين برك قلت لي وقلت لك علاش ما كملتش، قلت لي تعبت ما نجمش تكمل.
1: اي انا تعبت وثاني حاجه يلزمني ركوب يلزمني
0: في سوسه ولا مستير شيميو في سوسه
1: اي
0: معناها انت خاطر المصاريف وكل شيء والتعب النفسي وبنتك ما عندكش وين تخليه وظي الكل قصيت على العلاج نتاعك.
1: قصيت
0: ما كملتش
1: ما نقول انا الفرنك اللي باش نصرفه غادي بنتي ابجل بيه.
0: والطب شنو قالوا لك تو شنو حالتك؟ اعطيني حالتك تو انت تو قصيت على العلاج نتاعك وهذيا امر معناها ضروري انك ترجع تعالج هذيا ضروره معناها لا شك فيه.
1: قالوا لي يلزم ولا راه باش يرجع وانا فعلا المره الاولى ما عملتش هذاك علاش رجع لي راه وانا ما نبغي جربت بصراحه ما خيب
0: الله لا يوري حد هو الله لا يوري حد وربي فرج على أمة محمد امين يا ربي.
1: قول الله لا يوري العدو بالحق الشيميو ما خيبو تقول تقول كيف وليت نلبس تصور انت معناها
0: اني من رايي توا ترجع تعالج من رايي احنا توا بقدره ربي خذيناك اون شارج في برنامج واسطه خير باذن الله احنا كي نامنوا برهنا بملف ندافعوا عليه لاخر لحظه. اني بالنسبه لي اني صحتك هي قبل كل شيء لانك انت باش تفارع الدنيا ثنيه طويله مع بنتك كي تلقى ام نهار كامل مريضه وام نهار كامل مهمومه وام نهار كامل تخمم في وحدك وكير يا بالك بك ربي
1: والله ربي يشهد عليا حتى واحد من دارنا ما في باله بمرض حتى حد على خاطر هيك باش نقول له باش يتشمتوا فيه
0: هذا حاجة ربي هذا حاجة ربي
1: مش باش يحبوني والله نعرف
0: هذا حاجة ربي
1: الله يرحمه متوفي
0: الله يرحمه
1: هو الحنين معني بابا يرحمه كان معايا قبل أمي لي
0: عاد بنتها راه
1: ربيتني ميم أنا مش هي عندي 6 شهور ما تربيتش عند أمي
0: لكن هذا مرض معناها لازم اون برانسيب الخوات الكل يحسوا بيك خواتك فاميلتك
1: قلت لك ما في بالك ويشهد عليا يا ربي يشهد عليا يا ربي راهو نهار اخر ماهوش باش يقفل ما باش يجي حتى حد معايا في الزوز لا في بالو حتى بشر من فاميلتي.
0: حسيت لي انت كنت قاسيه مع روحك برشا؟
1: لا مانيش ساعات ريت نقول انا قاسيه مع روحي ساعات مناش قاسية مع روحي ساعات نكون زعما انا غلطة اللي عملته من الاول بالكل فيه معني اللي عملته انا خديت الانسان اللي حبيته عشت معاه يرحمه وينعمه راه ماهوش خايب قلت لك يوصل معني اعطيني انا ناكل وانا لابسة ومتهنية في داري وما يهموش في روحي انا نشوف في روحي صحيحه ومانيش نادمه بصراحه.
0: لا ذاك الماضي تو مشى اون برانسيب عائلتك تو تقف معاك وقت المحنه الصحيه هذه رسول الله
1: فماش مشكون باش نقول
0: خواتك وينهم خواتك
1: من خوات ما عنديش خوات بالحق ما عنديش خوات
0: ما خممتش حتى لحظه انكم ترجعوا لخواتك
1: لا
0: يقولوا قلبها قاسي مثال.
1: أنا قلب بالعكس، أنا يصدقني يا ريت حتى أمي مثلا قبل ما يتوفى راجلي صدقني تقول لي ألو تكلمني على خاطر شنيا باش نبعث لها.
0: أنت باش تبعثي تعمل فيك أنت
1: والله والله ربي يشهد عليا. أنا كنت حاطة قبل لك نخبي شوية تطلبني معناها بنتي مشيت إيش هي 4 سنين ولا 5 سنين كيكا قعدت تمشي معناها عادي. أما أنا اللي زادت عملت لي موضوع آخر اللي أنا يلزمني مع الرسمي خوراجي كيفاش أنتي معناها
0: هاي هاي ما تخوش
1: هاي سنية وعندك بنية معناها أنا على أساس قبل باش نمشي نستقر في دارنا.

0: باش نعملوا مساعينا الكل انك ترجع تعالج. هذه النقطه الاولى.
1: راتي نشوف التعب
0: اذا كان الطب قالوا هما اللي يقرروا الطب مش احنا نقرر ولا انت تقرر ولا المريض اللي يقرر الطبيب هو اللي يقرر هكا ولا قولوا احنا الانسان يعالج والباقي على ربي على خاطر روحك وعلى خاطر بنتك بكشي فما باب فرج علاش احنا اليأس هذا هكا ولا
1: هي نهار ما زال عليها 3 شهور وتعاود تعطيني
0: ماموغرافي بي احنا شنتابعو بلف الصحي متاعك شنتابعو بي نشولو الوضع الاجتماعي تو الوضع الاجتماعي انت تو ساكنة في دار كري قداش كارية في مهدية لنا
1: كارية
0: 350 كيفاش عايشة كيفاش منين تخلص في الكري
1: عندي قلتلك شهريتي هذيك عملتها للكري
0: بي
1: الشهريه نتاع نوع نتاع الكرني
0: نتاع الكرني اي بي
1: عملت كيفاش عايشه توا مازلت عندي مثلا مرات تقول لي راهو اما مش مثلا دار فيها عباد ولا حاجه فما كديار لي يفرق
0: باش
1: يكري وما يكري فهمتني نمشي ننظفها الدروج نمشي ننظف
0: معناها هكا وبقيت فارع معناتها برغم التعب الصحي نتاعك والنفسي نتاعك وتفارع مش كياسه مش مكتفيدي
1: فهمتوني والله قلت لك المره الجايه نسيت ما جبتلكش شويه العصاب معناها اللي عايشه بهم معناها ريت نقوم الصباح يلزمني معناها نشرب حربوشه في الليل باش نرقد يلزمني نشرب حربوشه
0: بيه ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا انت جيت لباب الاذاعه لهنا جيت البرنامج واسط خير باش توصل صوتك للناس اللي يسمعوا فينا لحبيبنا لاصحابنا للناس اللي يسمعوا فينا للناس اللي مامنين بفعل الخير للناس اللي مامنين انهم بالحق فما اخواتهم قاعدين يعانيوا معاناه كبيره ان نقفوا مع بعضنا ان نعاونوا بعضنا خاصه في محنه المرض محنه المرض ما خيبها المحنه هذه وما صعبها وقديش مكلفه وقديش مؤلمه على الاخر على الاخر وقديش وقعها سلبي ياسر معناها لا قدر اي واحد فينا ينجم يسمع بروحه مريض بالمرض هذا يترهوج معناها يدوخ مش لعب معناها كي يكون عنده فلوس ويعالج وكذا ويترهوج خلي ملي ما عندوش خلي من الامكانيات ومعناها مضغضة خلي ملي ساكن في دار كراه خلي ما عندهش عشية ليلة خلي من البنت عندها اعاقة معناتها متعدى شوف الوضعية معناها النفسية والصحية متاع الاخت اللي بحذينا في استوديو الله يبارك لكم باش نخلي هي الكلمة باش توصل صوتها ليكم انتوما واني نذكر بجوز ارقام باش نجموا تعاونونا على الوضعية هذه على 93 213 219 وإلا على 96 800 200 96 800 200 زوز أرقام هذوما تكلمونا عليهم الله يرحم والديكم فيما يخص وضعية الأخت اللي بحذية توا شنو تحب تقول للناس اللي يسمو فينا الكل قل لهم اللي في قلبك ريت اللي في قلبك اللي تحس به توا قولوا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب احنا نحبوا الناس تعاونك ماديا توا قبل كل شيء نحب الناس تعاونك على دواك نحب الناس تعاونك على بنتك
1: بنتي خاصة البنت وانا كل انسان يعاوني في بنتي مش انا مش تحطوا في عيني نرحم على والدي وشد لي بصحة بدني وطول حياتي بنتي انا مانيش مشكلة له ولا بالحق
0: انتي راك انتي الاهم هي مهمه لكن انتي الاهم راك انتي مازلت لك المسيره باش تربي طول في عمرك باش تكمل توصلها بنيتك باش تكمل تفرع معاها الدنيا هذه راهو فهمت اني هكا احنا الاهتمام بك انت اكثر من
1: والله عملت زاد مسج نجم عملت مطلب
0: اي قول مسج قول احنا ما نذكروش الاسامي برا ما نقول شنو الاجراءات اللي عملتها عملت مطلب سيد ويلي المهديه على شنو
1: على رخص الدخان
0: اها فماش رخص دخان هذين نرتاحوا منهم اي فماش خيار اخر
1: الشهر العامي ولا 2025 معناها قالوا لي بحكم بنتك عندها بطاقة إعاقة وكل شيء عاونتني وزارة المرأة بصراحة قالوا لي راهو يلزمك حتى كان باش يقبل الفلوس نتاعك سيد الوالي راهو يلزمك تكري المحل قلت لهم أنا يعرفوا وضعيتي وما قلت لهم أنا منين باش نكري المحل ولت فما شكون غادي معناها تخدم حكيت معناها مع مسؤول زاد غاديكا قتلوا نولي ومعناها كان عطاها معناها سيد ولي المهدية الرخصة احنا نعملوا لها ناخذ قدمة من البلدية طرف نعملوا لها كش معناها زوز متر على 3 متر قلت هم رجوش عليا معناها
0: هو تنثبتوا في الملف الحقيقة اما اني حسب المعطيات

الشخصية اللي عندي والمعلومات اللي عندي راه رخص الدخان ماش تعطى. هو ديجا يسحبوا في بعض الرخص معناها خلي مش يعطيه رخص جديدة. لا في بالي هكا معناها تنزيد نثبتوا في الموضوع. على كل حال احنا مضى بينا توا اصحابنا وحبيبنا ومستمعين الاوفياء اللي اما فهم يتعاطفوا مع الوضعية الاجتماعية توا اللي قاعدين تسمعوا فيها وتكلمونا على جزء ارقام هذوما على 93 213 219 والا على 96 800 200. مازلتوا تسمعوا في اما فهم في واسطة خير حتى للاربع. نعرجوا احنا ونقولوا عموما راهو مضى بينا المساعدات توصل لبعضكم وما بعضكم ان شاء الله مش كان بمناسبة العيد فقط في كل يومات العمر هذية وكل تفاصيل الحياة نحسوا بها مع بعضنا والدنيا دنيا تربي والله. وعاونوا بعضكم مدام الإنسان قادر باش يعاون خوه علاش لا ما يعاونوش، خاصة في مرض، خاصة في وضع اجتماعي، خاصة في إعاقة، خاصة في حاجات ضرورية معناها في الحياة هذية. مرحبا بكم، راجعين لكم الأكيد بعد شوية.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الأكيد الوقت يمر بينا شوية شوية، وعنا ضغط كبير الحقيقة من المواطنين في مقر إذاعة أما فام. برشا حالات اجتماعية جاتنا في عيد الصغير، تحصلت على الإعانات متاحة، في العيد الكبير ترجع تقولك فماشي أمل، فماشي ناس تحب تعاون، فماشي أمل ناس تحب تتبرع، فماشي مواطنين أصحاب القلوب الطيبة إنهم يعاونوهم حتى بكويل والحم لصغيراتهم، مش قادرين بتبيعة باش يشريوا العليلش لأنه حاجة تكاد تكون شبه مستحيلة عند بعض العائلات التونسية. على كل حال إن شاء الله نقدروا باش نفرحوهم. احنا باب الإذاعة مفتوح كما قلت لكم، اللي ناوي باش يتصدق، اللي ناوي باش يعطي، اللي ناوي باش يتبرع، عنا القائمة متاع العائلات متاعنا اللي في المهدية، اللي في سوسة، اللي في المنستير، اللي مستحقة انكم تفرحوها بالحق حتى بكويل الحم انها طيب لصغيراتها نهارة العيد باش تنجم. خاطر والله العظيم برشا عائلات نعرفهم انيا والله الحم معناه ما ياكلوش كان في العيد، اذا كان عطاهم شكون معناه ولا عاونهم شكون ما يعرفوش اصلا، مش لاحقين عليه بالكل بالكل. هذاك علاش وبرشا الناس راهم عايشين اللحظات هذية معناها، وتقعد والله تقعد راسخة في ذهنك حتى من الطفولة لوين تكبر، تعرف انه الناس يعيدوا يشروا العليلش وفرحانين، وانت بوك وامك ما يقدروش باش ياخذوا لكم وما ياخذوا لكمش حتى كيلو الحم ما ينجموش ياخذوا. صدقوني نعرف برشا عائلات هكاكا ينتظروا نهار العيد عينهم على الباب دارهم، يستناو في شكون يدقدق من عائلة الكبيرة ولا من الجيرين انهم يعطيهم الكتب من ربي معناها الحم. صدقوني نعرف عائلات وأحاسيس متاع أطفال تبقى راسخة في ذهنك ما تنجمش تمحيها اللحظات هذه. إن شاء الله يا ربي تحاولوا تعاونوا بعضكم باللي تقدروا باللي تنجموا، والدنيا دينية ربي، وانت ربي أعطاك وأكرمك، أعطي للي ما عندوش، أعطي للي ما عندوش وأقرأ حساب باللي ما عندوش، وخاصة اللي عنده صغيرات ما فيها باس راهو باش نعاونوهم إنهم يطيبوا نهارة نهارة العيد يطيبوا بالحم أبسط الأشياء هذه. إن شاء الله يا ربي على خاطر فما شكون يعبر وشكون يقول وفما ما ينجمش أصلا يتكلم، يقعد صامت يقعد ساكت يقعد معناها باهت في عجب ربي كيفاش باش يفرح صغاره كيفاش باش يعيد لصغاره، معناتها ربي يكون في عون الناس لكل الحقيقة. وإن شاء الله مادام فما الخير في الدنيا الله لا يقطع الخير هذية، والله لا يقطع أصحاب الخير اللي في كل مرة هم معنا الحقيقة. ربي يبارك لكم إن شاء الله وربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية. دونك زوز أرقام تليفونات على ذمتكم على 93 213 219 93 213 219. بعد الأربع متاع العشية تنجموا تكلمون على 96 800 200، هذا الرقم الثاني اللي يقعد ديما إن شاء الله نجاوبكم عليه على 96 800 200 حتى لنهار قبل العيد بنهار. إذا كان تحبوا تعاونوا بعضكم احنا على ذمتكم باش نكونوا واسط خير، واسط خير نعطيكم العائلات نعطيكم القائمات نعطيكم شكون أولى من خو باش انتم تفرحوا بعضكم. الله يرحم والديكم، وإلا باب الإذاعة مفتوح لهنا مقر لما فهموا كيف كيف برنامج واسط خير. تعديت معنا الجمعة اللي فاتت حالة بالحق أثرت فينا زادة، هي متاع الأخت اللي صغيرة في العمر اللي لغالب ذيك هو الخيار من الاختيار اللي اختارته، تزوجت شخص ما كانش في المستوى، طلقت تلقى روحها معناها معنفة، تلقى روحها مضروبة، تلقى روحها مذلولة، تلقى روحها جميع أنواع معناها العنف تمارس عليها. جابت بنية عمرها عام وشهرين، البنية هذية جات توصل في صوتها شكون باش يعاونها على بنتها، لأنه ظروف صعيبة، لأنه ظروف قاهرة. إن شاء الله يا ربي توا تلقى حل إنها تشوف وين تخلي بنيتها وتخرج تخدم على روحها، لأنه عنا برشا احنا وضعيات اجتماعية توصل للإذاعة، فما اللي نلقاو لها ربو حل، فما اللي نلقاو نصف الحل، فما اللي نلقاو لها حل كامل، فما اللي ما فما حتى ربو حل. ها نقول لكم يعني الكل فرضيات الأربع معناه. إن شاء الله بإذن الله. شنو رأيك في الكلام اللي قلته، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: شنو الثنية الصحيحة اللي احنا لازم نمشو فيها؟ تو احنا تو عنا وضعية مادية صعبة فيما يخص بنيتك، ساعة قبل كل شيء لازمك شكون يعاوننا على الوضعية متاع بنتك في الكوش والحليب والمصاريف متاع البنية.
1: صدقنت اوكي عندي من جيتكم المرة الأولى بالكل مش الجمعة اللي فاتت، يمكن قربت 8 شهور
0: اي
1: ساعتها صدقني تو من با واحد عاوني، وبابا عنده 6 شهور معنا ما يخدمش هو بني،
0: اي
1: من با يتلفت لك واحد ويقول لك ها فهمتي، معنا كل واحد لاهي في همه، كل واحد لاهي في روحه. حسيت لحمل الثقال عليا برشا، حليب كوش حليب كوش، بنتي تستعمل 70 دينار كوش في الشهر، زوز باكويت كان تاع 50 والحليب ما غير ما نحكيه كل نهار معناها باكو في الصباح وباكو في العشيه. حسيت لا المره اللي سكت كما كلمتونيش وكل قلت لي ما فماش وما فما حد تفاعل معايا وما فما حد وصل له صوتي. بعد كيش كيصيي ما عادش ننجم وحسيت زيد حمل الثقل على دارنا وكل قررت باش نرجع لكم ورجعت لكم الجمعه اللي فاتت وحكيت معاها يعني.
0: ديما نحس عندك غصة في قلبك، ديما نحس بيك مجروحة من الداخل وماذا بيك تعبر ما تنجمش.
1: ليه نحب نحكي على جلسة صارت اليوم هي.
0: قولي
1: اليوم انت كلمتني البارح في الليل.
0: اي كلمتك البارح قلت لك اجا بحضرنا اليوم ما عندك اعانة ما قلت لك عشان تفاصيل. اي قولي
1: يعطيك الصحة. باهي انا اليوم جاي صدقني جايب 10,000 فرنك تجيب اللي امي تحتها مدتهم لي معناها 10,000 و2000 مع الباب جيت بها نوصل محطة المترو صي خلصت معناها أنا بلاستي قعدوا لي 15% في ستوشي يشهد عليا ربي قعدوا 15% في ستوشي. المترو قلنا راني باش نحبس في المنطقة السياحية ولا شنو
0: اي في بالنا فما عطب في أي. المترو صحيح اي
1: بقيت نخمم كيفاش باش ناخذ تاكسي أنا من البلاصة هذيك
0: للإذاعة لنا ما قال الإذاعة
1: تتكلف أبارامو 2200 هكاك حاجة كيف هكاك. بقيت نخمم امراه في المترو قابلتني صدقيني لا قلت حتى كلمه قلت معنا كيفاش باش يحبس بينا واكاها وسكت على روحي معنا اكل لي باقيه نخمم. امراه تكلمت قالت لي ما عندكش ركوبه قلت لها هذه ما نساش تنتصرف قالت لي كان ما عندكش ما يسيرش ومدت لي العشره تقول محضرتها مسكينه المراه قالت لي هاك خو مدتها لي قلت شو قلت لها يرحم والديك مانيش عارفه كيفاش معنا بالرسمي باش نشكرك كي حد يعني ما نجمش نعبر ما نجمش نتكلم يمكن كانت تحطني بين ورقه وستيل ونعبر اكثر ما باش بالكلام ما نجمش اللي في قلبي يخرج كان بورقه وستيل ما نجمش نعبر معناها هكا حسيت وزارتين ما لقيتش ما نعبر زدت شوي مدت لي 5,000 قلت لها طولها بالرسمي يزيرا قالت لي ريتها هذوك خذيها من عندي وقولي لي ان شاء الله ربي يشفيك
0: ربي يشفيها امين رب العالمين.
1: انا من هنا طالبه منكم حاجه برك هك هي شوفوا عاونتني في غصره كنت نجم نكون ملوحه للذيوبه انا فاك الوقت هذاك الف واحد واحد كان يغزر لي في المترو وانا نهبط في راسي ومعناها تفهمي انت كي يشوفك واحد ما استحق شنو ولا ماكش بنت بنت تفهمي شنو الغزره اللي يغزرها لك نغزر ونقول يا ربي ان شاء الله ربي يشفاه. انا من هنا نحب دعوه 40 شخص اقل حاجه باش ربي يشفاه
0: امين يا ربي ان شاء الله ربي يشفاها ومحلاهم التوانسه كي يحسوا ببعض محلاهم ربي ان شاء الله يكثر ميلكم وان شاء الله ربي يشدكم صحه الابدان وربي ان شاء الله يعطيكم القلوب اللي ترحم واللي تحن واللي تحس بخوها ان شاء الله يا ربي. باهي باش نبعثوا تحيه زاده كبيره للحاج والحاجه اللي مش شابه اللي يسمعوا فينا توا اللي دللت عليهم الحقيقه بعد ما تعديت في البرنامج وقلت لكم باش تلقاونا حل تعاونونا البنيه اللي بحذانا نقولوا بنيه هي راهي معلسه وعندها بنتها ما صغيره هي ديجا صغيره في العمر واللي يرجع شويه يسمع القصه نتاعها نتاع الجمعه اللي فاتت تو يعرف اش قاعدين نحكيو بالضبط. الحاج والحاجه بعثوا لك الاعانه هذه الماديه وكتبوا اسمك على الجواب قيمتها 500 دينار
1: ان شاء الله
0: ربي يبارك لهم في صحتهم. والحاج والحاجه يسمعوا فينا قلت متاكده انهم يسمعوا في كل تفاصيل القصه ما يفلتوا ولا ولا ولا ولا جمعه معناها ما يسمعوش برنامج واسط خير. ربي يجازيكم على فعل الخير وربي يعطيكم على قد قلوبكم ويشدكم صحه الابدان وضوء الابصار. بالنسبه للحاج والحاجه اللي مش شابه اللي هما دعامه كبيره لاذاعه ام اف ام ولبرنامج واسط خير هما معنا في كل الحالات الاجتماعيه. دونك هذه الامانه اختي وصلتك اسمك ولقبك والجوايب هذايا وقيمته 500 دينار من الحاج والحاجه وقالوا لك استحفظ عليهم واصرفهم على بنيتك ان شاء الله وربي يعينك على حمل نتاعك وان شاء الله عيدك مبروك.
1: ان شاء الله نحب نقول لهم ان شاء الله ربي يجازيكم خير وان شاء الله اللي عملتوه انتم وحليتوا لي به بيبان في الدنيا ان شاء الله ربي يحل لكم به قصورات في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله ما نعرفش مانيش عارفه شنو باش ندعي لكم ما والله ان شاء الله ربي يبارك لكم في كل رزق سواء كان عندكم ولا خرجتوه ان شاء الله ربي يرزقكم من خير وربي يرزقكم الصحه ما شاء الله بطول العمر وكهو.
0: امين رب العالمين. رقم اذاعه ما فهم على ذمتكم كيف العاده مستمعين على 93213219 والا على 96800200. باش نخلي شويه موسيقى قبل انتهاء البرنامج لانه تفضل تفضل تفضل شنو تحب تقول؟
1: انا تو كيسي معناها حق الحليب وكوش الله يبارك لكم ان شاء الله ربي يجازيكم خير معناها بقات حاجه برك بسيطه اللي انا قلت على المره اللي
0: فاتت قراتي
1: راهي مكبشه فيها راني برسمي نحب نوصل قلت لكم هو اعطاني مهله لنهار 25 اللي يقدر ما نعرفش انا حتى نجم نفضل من هذوما شوي نزيد ندفع منهم للليبة. اما راني برسمي نحب نقرا نحب ننجح
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نلقاو شكون يتفاعل معنا مره اخرى. نذكروا برقم الاذاعه 93 213 219 والا على 96 800 200. هذوما زوج تليفونات نجموا تكلمونا عليهم. ما زلتوا في المتابعه والاستماع لي اما فهم لي برنامج واسطه خير عيادي وسنين دائما. ان شاء الله ربي نعاد عليكم بالصحه وان شاء الله بالرحمه وان شاء الله يا ربي بالتالف والتآزر والتآخي والقلب العطوف الحنون المعطاء اللي يحن على اخوه واللي يعطي لخوه واللي يتفكر خوه وقت الغسره وقت المحنه واللي عنده يعطي للي ما عندوش. راجعني لكم الاكيد.

الناس يا ويلو اللي ما بيحب. خلقنا سوا ربينا سوا عدروب.

ايش رايكم؟ ايش رايكم في الكلمات؟ والله العظيم فما اصوات بالحق عندهم ميزه خاصه، الاصوات هذه كما صوت الفنانه الحقيقه حبها برشا. على كل حال سمعتوا برنامج واسط خير بالنسبه لليوم، اعطينا الاولويه للملفات اللي تتعلق بصحه الانسان، اعطينا ملفات للناس اللي مرضى واللي مستحقه الدواء واللي مستحقه العلاج، هي ضروره الحقيقه قصوى في برنامج واسط خير. نعرفوا ان المساعدات نتاع العيد ان شاء الله توصل لبرنامج واسط خير كما كل عام، الحمد لله يعني حتى اللي وصلنا حاولنا نوزعوه الجمعه هذه، مازال عندنا الوقت ان شاء الله 3 ايام 4 ايام القدام نجمو نعاونوا بعضنا نخفوا مع بعضنا. كما قلت لكم تكلموني على 96 800 200 96 على 800 200 للناس اللي تحب تعاون، كما قلت لكم بشويه الحم بشويه معناتها ماديات بالنسبه للعائلات والقائمات المستعجله اكثر من اختها. نعطيكم كل شيء معناتها، وان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله ربي يشدكم صحتكم هذيك اهم حاجه في الدنيا، ان شاء الله ربي يرضي عليكم والديكم، ان شاء الله راضين علينا دنيا وآخرة، ورحمة الوالدين هذيك أهم حاجة في الدنيا، ودعوة الخير هذيك هي أهم حاجة في الدنيا، ودعوة المظلوم ودعوة المريض راهي زادة مؤثرة ياسر، وإن شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم أن نكون يد واحدة. أمين رب العالمين. ديما إذاعة أما فاميلي تجمعنا برنامج واسط خير وبرنامجكم أنتم مرة أخرى نقولها، أحلام سليمان بطيخ كنت معكم من قدام ميكرويت إذاعة أما فام، ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر، نتلقاه إن شاء الله كان حين ربي والقدرة الجمعة الجاية. باي باي نسلكم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26 076 156 أو 58 427 508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا الخمسة متاع العشية على مثل Retour du programme sur votre radio.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معاك. قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سبيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا الستة متاع العشية على مفاد Retour du programme sur votre radio. MFM.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

نجيبه نوذن كلام على صواب نجيبه يا ونزرع شر ونعمل تلعيبه ولا جريت في جر عيون احبارا لا درت لا درت من رزق الحرام تسيبه صافي نظيف.

0: نزلت واقف فلوسي يا نهد العناد لو حكى بوسي عد الشامة نضيف في ملبوسي وكل من قصدني بشرنت في نارة زين حبوب الورد بالجاموسي وكل من قصدني بخير يقضي شوارة مازلت كيف العادة مازلت كيف العادة كلامي مزرة والخير عندي زادة يا سليف المبروك أصل أجدادة مثالي فركة بين عزك سيدة يا بتحك الركب يا بتحك الركب كروبتي سدادة بتحك الركب كروبتي سندادة يا المال يا المال يبدا والرجال تجيبه
1: والمال يبدا والرجال تجيبه وتركز والله القدم بالهيبه
0: يا ويلي يا راجل يا

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM-Tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حيّ

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: الاخر انا حبيتك
1: الاخر انا حبيتك
0: حبيتك بصدق
1: حبيتك بصدق
0: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

واسمع نصيحة مجرب بالها غير غافل. الحب بلاء، الحب بلاء، والعشق سم.

التوأم يغني ويشرح الحب للخميل وآصل تلك أم صبايا شربنا.

غيرنا لا ولا دوب فينا الحنين.

الحبيب.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمك ودي اسمتي وهياك، وكفى قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.